0: بلا
1: ما تكذب عليه.

0: برسم خطاب عودي بهدا عودي برضا قلبي فدا.
1: أنا ورد بس ورد نرجس.

نشيد الحرية يرددها كبار وصغار، نرسم عجبين الولد صورة وطن وبإيده حامل مفتاح، نزرع حب نحصد أمل ونزكي ست الختيارة طرز على راية الحرية على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث إكليل الشوك، ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون

وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة

0: بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد،

0: ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: نقلا للاحداث المحليه،
2: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مدفع.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بركوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موان 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال

الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج طلة صباح. يا صباح الخير. اليوم ثلاثاء 15 أيلول 2026، الموافق للثالث من ربيع الآخر لعام 1448.

0: شو الأخبار؟ لا كنت بشوف المقال الافتتاحية في جريدة القدس اليوم، بدل إبراهيم ملحم حاطين كلمة أو مقال لمهيمة سيكاند. مهيمة سيكاند هاي ممثلة الهند في فلسطين، بتحكي برؤية الهند لمجموعة بريكس ولماذا ينبغي لفلسطين أن توليها الاهتمام. هاي احنا بس نهتم في شؤوننا الداخلية، والله ما احنا عارفين نهتم في بس احنا مهتمين. على كل حال احنا مهتمين ونعبر عن بالغ اهتمامنا وتشبثنا وتعلقنا واملنا ويعني بهذه المجموعة الطيبة. وبارك الله فيكم واستمروا وجهودكم خير ان شاء الله. حياكم الله يا عمي. الصباح جميل برفقة من نحب دائما وأبدا، وبرفقة الغوالي من أصدقاء وصديقات، من إخوة أخوات من اختاروا أن يرافقونا في هذا المشوار. بنقول ربنا يهونها على الجميع، إن شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير. وصحيح أنه يعني الحياة مش زي ما الواحد بده، مش جاي على قد الإيد، بس يعني ولا البلاش ولا البلاش. وما بارح شفت لك في ناس يزم عايشين بتلبك لهم أغنية أنا عايش ومش عايش، يعني في ميالي ولا مش عارف في إحدى الدول. يا زلمة اللهم عافينا وعافينا وعافينا يا رب. نقول دائما وأبدا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على الخير الوفير وعلى النعم الكثيرة، وعلى أن جعلنا مؤمنين، على أن جعلنا فلسطينيين، على أن جعلنا يعني في هالدنيا اللي احنا عايشين فيها بهاي الظروف بهاي المواصفات بهذه المقاييس بهذه الخيرات بهذه النعم. الحمد لله انه قادرين يعني نتفكر كمان في نعمة الله، وقادرين نقدر هذه النعم، وقادرين نشكر ربنا عليها. وقد تكون يعني هذه النعم كثيرة وكثيرة جدا، ولا يعرف الشخص إلا بعد ما يفقدها. إنك تفقد بيتك، تفقد أهلك، تفقد حدا من قرايبك، تفقد جزء من صحتك، تفقد شغلة من أطرافك، تفقد أحيانا النطق لفترات. في بعض الناس إذا بزعلوا بطل يقدر يحكي، بفقد النطق يعني هذا بيعرف. إنك يعني أي قصة النعم وطريقة التعاطي معها، وكيف الإنسان ممكن يعني بأي لحظة أو بكل لحظة يقدر يعني يتفكر في هذا الموضوع. نعمة الحرية، وإحنا اليوم بالمناسبة حنسلط الضوء على قضية الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه القضية الحياتية والوطنية والدينية والمعيشية والإنسانية والمصيرية، اللي اليوم 10-11 ألف أسير وأسيرة في سجون الاحتلال يتعرضون لأقصى وأبشع ظروف، يعني اعتقال شبيهة بالغوانتنامو وبأبو غريب وبكل هذه التفاصيل. هذا عدا عن عربة ابن كبير، كل ما ينزل رصيده بروح بفتح السجن عليهم وبقعد يحكي أشكال ألوان. فالله يكون بعونهم والله يقويهم والله يثبتهم، وإن شاء الله ربنا يمن عليهم بالحرية والفرج القريب والعاجل. اللهم أمين. فأنت إذا بدك تيجي تطلع على حجم النعم اللي لازم يوميا لما تسجد لربنا في صلواتك وفي أدعيتك وفي كذا، انك فعلا تستحضر هذا النعم، تستحضر انه انت حدا لازلت على قيد الامل، لازلت على قيد الحياة بهاي الطريقة، لازلت قادر انك تاخذ نفس، لازلت قادر انه انت اليوم ما عندكش عملية في المستشفى، انت اليوم ما عندكش مراجعة طبيب، انت تستناش قاعد في فحص، ما عندكش مثلا شغلات فيما يخص الصحة، بتسجدش لبقرة بعيد عن السامعين، بتقبلش رجل واحد عشان يوصلك لربنا ولا يبارك لك في ربنا أو ربنا يبارك لك فيه. انت فاهم يعني انت عندك شغلات المفروض انه اي واحد فينا فعلا لو ظل ساجد ليل نهار ويقول الحمد لله والشكر لرب العالمين. فمرات هذا الاشي بمنعش انه الانسان يعني يطلب الافضل. احنا مش قاعدين نعمل دعاية للبؤس لا، احنا في النهاية نتمنى الافضل، نتمنى الخير، نتمنى السعادة، نتمنى الامل، نتمنى نتمنى ونتمنى، تمام؟ فعشان تظل الدنيا نتمنى ونتمنى، نقول الحمد لله رب العالمين، والله يجيب اللي فيه الخير، والله يهدي بال كل ابناء شعبنا اللي موجودين عندنا واللي موجودين عندهم واللي موجودين عند هذولاك، لانه ابناء شعبنا موزعين على الكوكب كله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحك. وهذا شادي الخطيب، كل الحمد لله يا شادي، مش من قلبك حاسه والله، هيك كأنها من لسانك. لأنه إحنا 99% بتحس في بعض الأحيان إنه يعني الحمد لله ما أو ما ما حتى مش من لسانك كله, من طرف لسانك زي الوتوتة في الصلاة. طبعا هذا ولا عمرها صلاة هيك. مرة قلت لكم إياها ولا لا, كنت بالجامع فواحد فقلت أنا يعني مرات بحس في ناس يعني بقدرش بعرفش كيف بيكتروا بسرعة بسرعة, يعني السعان بتكره في الفاتحة بكون مسلم كيف بكره وبعرفش أقسم بالله ما بعرف. فمرة قلت بدي أجرب أمشي مع واحد من هذول السريع منعرف بعضه, فهو أجا قال الله أكبر وحط دي هيك, فأنا صرت بدي أقرأ معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بأقصى سرعة. إيش أنا بقول ولا يعني بدي أقول الصراط يعني ها إلا هو بركع ساعة ما قرأتش كله والله واحد ولا أنا أعطيناك الكوثر تفاهم, ما بتقول الساعة بدك تقول سبحان ربي العظيم مثلا ناس ثلاث يعني مرة مرتين ثلاث المفروضة بش بش بش إلا هو سلم سلم. الله يا عمي هذه إكسبريس بروماكس هاي صلاة بروماكس. فالله يهدي البال. شادي شو أخبارك اليوم؟ كويس الأمانة أنا مبسوط منك جدا, خصوصا أنه أنت تتحدى الصعاب يعني تتحدى الأشياء اللي بتصيره. كمان اليوم أنا مبسوط من سعد لأنه فاجأني اليوم بالمناسبة. أول شيء طلعناك وسعد في بداية البث اليوم كان منور البث وعمل حظر للجسم صار يدخن جكر فيه. قلت له دخن جاي والله لو شو ما تسوي والله لو حتى تهادى مش راح أشيل الكاميرا حتى تهادى هاي يعني شو اسمه. فلو محضر يعني وكذا وجاهز يعني كل اليوم الوضع جاهز. شو بدنا نقول لزملائنا في راديو موال صباح الخير راديو القمر بانوراما كل الناس شو كمان نغم وبلدنا الله يسعد صباحكم من معا كمان صباح الخير تحياتي ومحبتي من استوديو راديو الرابعة في الإعداد والتقديم عادل غريب. احنا شكرنا ساد شو اسمه شو اسمك شادي الله يستر. الحمد لله ألف ألف
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: مشغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله قولوا الله
0: الله
1: والصحة منيحة
0: الحمد لله.

0: صحة منيحة الحمد لله. الأهل منيح الحمد لله. البيئة منيحة الحمد لله. آمنين في أسرابنا الحمد لله. معافين في أجسادنا يعني عندنا قوت يومنا الحمد لله. هلا في تفاصيل تانية بالحياة مش غلط يعني إذا زبطت إذا صحت هاينا بنسعى. وأن السائقين الله يسعد صباحكم أكثر ناس هدول بيجسدوا حالة السعي دائما يسعوا.
1: وعتندم على اللي راح وعتزعل بالمرح
0: الحمد لله.
1: خلي أيامك أفراح وحلي الأيام المر.
0: يعني إذا ما كانتش أفراح ورقص وكذا على الأقل تكون رايقة وهادية ما تكونش دموع وأحزان وبكى وهيك يعني. ف أقل الضرر أقل الضرر.

هلا بالحج ابراهيم الحمد لله. العموم بدهم ينزلوا ينزلوا الاجره على الجامعه الاهليه كل احترام. ما حدش يلوم حدا اهليه في موضوع الاجره يعني للامانه. السولار غالي والبنزين غالي والحياه حلوه والدنيا مش جايه بس اليوم انا خطرت لي خطره وانا جاي كيف الوضع في نابلس بشهي بجنن الامانه. احلى بلد احلى عالم. الليل اشي زي هيك. عبد الله الصانع يا صباح الورد هلا. انا الحمد لله رب العالمين. ترى موضوع معاملات الموظفين وزارة المالية بعد شهر شهرين على الاقل اجراءات. ما هي المالية انت بتعرف يعني الصندوق الاسود تبع البلد كلها. شكون دحك نسيت شكون دحك. وانا جاي في الطريق هيك بفكر انه في كم كازية كانوا مسكرين وقدام كل كازية في بسطتين واحد على المدخل واحد على المخرج ببيعوا سولار وبنزين. فقلت يعني هو البنزين بخلصش عندنا هو في ناس تيجي تشتري عشان تبيعنا ايام ايد ثالثة يعني. فلو ظل هذا اللي قاعدين ببيعوا فيه ظل في التنكات الكازيات سوي اللي بصير انه المنبش من قلب المنيا المنيا المنيا المنيا. ايوه هي المنيا بالالف ولا بالها. يعني هلا هم بيشتروا البنزينات والسولارات من الكازيات وبروح يبيعون اياهم في الشارع هذا اللي بصير قاعد. وطبعا ما حدش سائل عن حتى يعني كمل خطرت لي الفكره واستغفرت الله وظليت ماشي. انا الايام هاي يعني من اللي كافي خيره وشره يعني من الاخر يعني تمام. لا يصلح العطار ما افسدت الحياه. سلم لي عليه كثير السلام لايك والله شاري شاري راحتي يعني مش يعني انه على اخر بس يعني فترة شو بكلوها رواق ذهني ومخي وعقلي وخلص يعني لا تناف يعني خلص لميت العدة. سلموا عشادي مبسوطين منك الناس عشادي بكلوا لك انت اليوم من الصبح. لا انا كنا لك وشادي اليوم من الصبح اللي هي نسمات على يسد فضاحك. نور تقول سلم عشادة الأغنية صح نقاها فكرية نقاها فكرية ألمانيا. أيوة قيس القيس هي بعرف شيء أنا بعرف أنه ألمانيا أنت عارف يعني إذا أنت يعني بالبلد يعني أنا كل يكتب ترقوميا بقول لك مثلا مش بتا ترقوميا بألف فلا لا أنتهاش شو اسمه أصفر يعاد اليوم يسعد صباحك إذا هاي ما سبي الله يسامحك أصفر إذا قصدك على البلوز لأنه كل لواحد أصفر يعني خبيث يا حرام والله لا ولا مرة كنت خبيث يمكن شو بعرفني شكلك تعبان كثير بس قاعد تضحك علينا علينا وانت فلح لكم لغة اليوم علينا بألف مستر يا استاذ الله العظيم صلح يا سماء علينا بألف هيه. بس انه لا يعني انا شو تعبان شو ادخجل يعني مثلا بدي اجامل يلا على حج سناء سلامات صباح الخير الله يرضى عليك آية سلامات المنيا بالألف بعرف أنا سألوا عشان هيك المنيا وضعها صعب الله يكون بالعوم كفي كل مكب انتو هناك لحاله قصة. اللهم صل على محمد بن فلسطين علي بلوز بمزح اللهم أمين. هلا هلا هلا هلا هلا أنس هلا يا أنس سلامات والله ما بدري يا يوزر مش معلوم علي عشان انا زلم مسخم ومسكين وماليش حدا حياتي واطيه وماليش ظهر تنمروا علي. جمال هلا يا حبيب القلب يسعد صباحك. انا بعرف يا حج سناء تاخذيش احنا بنمزح بعد هذا لا ومرات بكون بكتبوش طحيا ومرات

هلا ميرا. احنا اليوم مغيرين اللوك على الفيس وعلى البث الكذا وهيك عاملين عجكة واشياء حلوة حبيتها يا شادي. خلاص خلينا هيك ترجعناش على الماضي. بقولوا اللي ماله ماضي ماله حاضر وماله مستقبل. ما يعني شو يعني هون ما صدقنا والترند الثمانينات يخلص. ايش قل دمه كان

المهم شوكوا في الطويلة في شيكاغو تحول عرض للكوميدي الأمريكي مناحيم سيلفاجوجان في شيكاغو لمشهد احتجاجي لافت بعدما غادر عدد من الحاضرين القاعة بالتزامن مع إعلانه لدعمه إسرائيل ليبقى على خشبة المسرح أمام مقاعد خالية. قال أنا بدعم إسرائيل, قالوا له خد أنت وإسرائيل, ظلوا طالعين. ظل حاله هو الخشب والمسرح, ظل في حاله هيك, عرف الفيلم, شرب الفيلم, لم العدة وروح. وهذا بدلل على شغلات كثير, انه في تحول قاعد بصير بالجمهور بالناس بالعالم بعد 85 سنة تفهموا الحقيقة. يعني يخلف عليه 80 سنة من الظلم والاضطهاد ولعنة الحرص اللي في الدنيا كلها. لكن اللي صار بالعكس, في صار بتصير شغلة عكسية اذا انتم امنين او متابعين معي فيها. احنا بعد ما قنعنا العالم الاوروبي والامريكي بعدالة قضيتنا, اخواننا العرب اقتنعوا بعدالة القضية الإسرائيلية. لا ما أمير الأمريكان اقتنعوا أنه إحنا بني أدمين, العرب بطلوا مقتنعين أنه إحنا بني أدمين. المسبات نازل علينا رش, تقول إحنا أسباب هذا اللي قاعد بصير في الدنيا والعالم العربي. أوروبيين يعني قاعدين بيعملوا بشغلات كويسة أو يعني نوعا ما, والشو اسمه يعني زي اللي انت بتقنع الغريب انه أنا منيح, بيجي أخوه بقول لك من وين جيت منيح, طز فيك روح نقلع. ليش قاعد بصير فينا؟ أقنعنا الناس اللي برا الغاد هناك بعيدين, يعني الأمريكان 75 سنة اضطهاد ولعنة حرصي وكذا وهيك, وهم مقتنعين انه احنا يعني مش بني أدمين. لما اقتنعوا ان احنا بني أدمين جماعتنا اقتنعوا انه الإسرائيليين طلع معهم حق. اغسل يا فيروز الندى, هو الندى بده غسيل صحيح عن الشجر.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر إقامته الرسمي في البيت الأبيض بأنه مزبلة. وبالنسبة لواحد زي ترامب يعني عنده اللهم لا حسد مش عارف ثروته 6-7 مليار دولار يعني، وعايش برفاهية، بكلك في القصر اللي عنده في مستشفى مستشفى له يعني في كل الإمكانيات اللي مش موجودة في الدنيا طبيا وصحيا. طبعا بده يموت ماشي، فاهم شو تكون تقوله يعني، أنا عارف شو بتفكروا انتم دائما، بس يعني يعني إذا قال أخي رجلي بتلاقي أخصائي الرجل قاعد عند راسه في العمليات المركزة في المش عارف وين، إذا يا زلمة يعني متبع أول بأول وشي زي هيك، عنده وسائل الجولف والمش عارف إيش والكذا والأخير. فبالنسبة له البيت الأبيض مزبلي يعني، شو البيت الأبيض مكر سياسي وعجكة وناس وكذا وهذا. في أخصائي رجل وأظافر وأخصائي قدم وأخصائي كاحل وأخصائي ذنين وأخصائي بنات ذنين وأخصائي أولاد ذنين. زي عندنا بس 4-5 تخصصات.

0: فهو بيقول لك ما هو مصدق ويخلص الولاية ويروح يروح على الحياة تبعته.
1: اي نكلة
0: جبناك ولا انت جيت علينا؟ حتى بقول لك شو انه مثلا صحيفة واشنطن بوي بقول لك ترامب انفق حوالي 900 مليون من جيبته على البيت الابيض عشان يعدل قاعدته يعني. هلا كاظم صباح الخير. حمانا ومال ترامب يعني بالمناسبة. طب شو ليش تخلينا اقرأ عن ترامب؟ انا بدنا نشوف عندنا في بلادنا يعني هل الدوائر الحكومية والمقرات مثلا مقر المحافظات منيح، مقر الرئاسة منيح، مقر رئاسة الوزراء منيح، عندنا في بلادنا كويس، مخدومات منيح، وضع هنا كويس، المكيفات فين شغالة، مكيفات الورد مسجي برا كويس، كل شيء تمام، الجنينة منيحة، القعدات الروحات الجيات خالص. هذا حمانا ومال البيت الأبيض. أنا نشوف البيت المحلي، مدارسنا كويسات، كل شيء تمام خالص. مراد يا مراد صباح الفل. مع كل شادي صار يفهم علي خلاص يعني. معقول يعني زي ما اقنعنا الامريكان انه احنا بني ادمين، شادي اقتنع انه انا يعني. والله انا متنمر يا شادي. ها متنمر، الله يسامحك، بمزح يا زلمي. طيب علشان هذاك الزلم الثاني بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل مكملين معكم بالشو اسمه هاي بال طل الصباح. احنا اللي فيها يعني شو اسمه طل الصباح مش هيك يعني.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل، بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم تفوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفك.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعسين يسوي منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
3: اخر الاخبار والتطورات.
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
3: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
4: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: حياكم الله وأهلا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج. تعالوا لنبدأ بتقليب الأوراق الصباحية وملفات وموضوعات وأخبار و البداية بعد هذه المقدمة التي يعني تبادلنا فيها أطراف الحديث في صباح هذا اليوم، متمنين الخير لجميع أبناء شعبنا، مستذكرين حال أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، لأنه اليوم حنحكي بهذه القضية، حنسلط الضوء على هذا الموضوع حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة الجهات ذات العلاقة لهذا الملف، الاقتحامات المتكررة ابن كفير للسجون ومحاولة إدلال الأسرى، متابعات الجهات الحقوقية والدولية. كمان قبل فترة نادي الأسير نفى ما مش نادي الأسير الصليب الأحمر نفى ما قالت عنه إسرائيل أنه حتستأنف زيارات الصليب للأسرى في السجون. أوضاع الأسيرات ويعني هذا الملف نذكر به ونسلط الضوء عليه ونحاول معرفة تفاصيله، ونحن اليوم يعني في ظل استمرار هذا العدوان على شعبنا في مختلف المحافظات. سيد رائد أبو الحمص رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أهلا بحضرتك أستاذ رائد، صباح الخير.
1: أهلا بك. أهلا بك أخو.
0: أهلا بك. ونحن يعني نقلب أوراق هذا اليوم، نود أن نلفت الانتباه إلى قضية الأسرى التي يعني تعتبر واحدة من أهم الأوراق الوطنية والسياسية في المشهد الفلسطيني، لكن اليوم أنت بتحس أنه كل الحالة الفلسطينية باتت في يعني ذروة التصعيد الإسرائيلي، وبالتالي الأسرى لهم يعني كمان دور كبير جدا في ونصيب من هذا الأذى ومن هذا التصعيد. فبرسالة عامة، ما هي أوضاع الأسرى هذه الأيام وإحنا جايين على فصل الشتاء، متابعاتكم لأخبار السجون الراهنة، أعداد الأسرى، الظروف المعيشية اللي بيعيشوها بشكل عام؟
1: يعني بداية أعانكم الله على حمل هذه الأمانة ويعطيكم ألف عافية. رحم الله شهداء فلسطين وشهداء غزة الحبيبة الجريحة المكلومة. يعني ما زال هذا المتوحش بن كفير يمارس، المراهق السياسي طبعا، في محاولة لاستقطاب الشارع الإسرائيلي، يعني يقوم بإعطاء تعليمات وتعليمات لإدارة مصلحة السجون لمدراء السجون ومدراء الاستخبارات للانقضاض على الأسرى. ما زالت الأوضاع سيئة جدا، التغذية سيئة جدا، كميات الطعام قليلة جدا، الاعتداء عليهم قبل أيام تم اقتحام أقسام سجن جلبوع دون أي مبرر، سحل الأسرى، إخراجهم من الغرف إلى الفورة، تكبيلهم، الاعتداء عليهم، إعطائهم وقت قصير للذهاب إلى الحمامات، مواد التنظيف أيضا قليلة جدا. ما زالت هذه الممارسات مستمرة يعني منذ بدء حرب الإبادة أخوي، وهناك إبادة موازية، إبادة صامتة داخل السجون، والمؤسسات الحقوقية والدولية فقط تنظر وتتلقى التفاصيل التي نرسلها عبر غرفة عملياتنا المكونة مما يزيد عن 65 محامي لتوثيق حجم هذه الانتهاكات. للأسف تركنا لوحدنا في قطاع غزة وشعبي ذبح بثا حيا ومباشر، ونحن الآن نترك مع أسرانا الأبطال داخل السجون. هؤلاء الأسرى الأبطال طيرة أبناء شعبنا الفلسطيني ومن أهم شرائح المجتمع الفلسطيني. نحن نتابع بشكل حثيث في هيئة شؤون الأسرى ومؤسسات الأسرى عبر محامينا كل هذه الانتهاكات، نرسلها إلى جهات الاختصاص وزارة الخارجية وإلى أصدقاء الشعب الفلسطيني في محاولة لتوثيق هذه الجرائم وتدويلها أيضا لتشكيل جبهة موازية لجبهة أسرانا الأبطال داخل السجون.
0: نعم. قبل يومين كشفتوا عن استمرار تدهور الظروف الاعتقالية والصحية اللي بيعيشها الأسرى بسجن جانوت وتصاعد الإجراءات القمع وغيره، وهذا بيخلينا نسأل كيف بيكون عملية أو بتكون عملية التواصل مع الأسرى في ظل منع الصليب حتى الآن وجهات مختلفة من معرفة ظروف الأسرى والاطلاع على حالهم، وشو في أوضاع أسرى كمان نود كمان للرأي العام أن يعرفوا حجم المعاناة اللي بيعيشوها كمان غير
1: سجن جانوت هو كغيره من السجون.
0: نعم.
1: بالمناسبة هم كانوا سجنين، سجن ريمون وسجن نفعة، وأطلق عليهم اسم جديد هو سجن جانوت. نفس السياسة المتبعة في السجون الأخرى، لكن الزيارات صعبة جدا، يعني لا نستطيع أن نزور عدد كبير من الأسرى خلال الشهر. وأيضا هم يضعوا قيود، بمعنى أنه من الممكن أن يذهب المحامي بعد تنسيق طويل مع إدارة مصلحة السجون لتحديد تاريخ زيارة، وفي يوم الزيارة يقوم بإطلاق جرس الإنذار، فبالتالي تحسب زيارة ولا نستطيع زيارة الأسرى. تحديدا هناك قيود على الأسرى، المؤبدات ما يزيد عن 119 أسير، تقريبا 120 أسير مؤبد غير المنوي حكمهم بالمؤبد، هناك قيود عليهم. هناك قسمان موجودين في سجن جانوت للعزل، وأيضا سجن مجدو هناك قسم مختص لعزل قادة الحركة الأسيرة من مختلف التنظيمات طبعا، وفي محاولة لإبعادهم عن العالم الخارجي. لكن نحن يعني في هيئة الأسرى ومؤسسات الأسرى أيضا يعني دائمين التنسيق مع إدارة مصلحة السجون عبر محامين المقدسيين وفلسطيني الداخل لترتيب مواعيد وتواريخ زيارات صعبة جدا، لكن نستطيع أن نزور ونستطيع أن ننقل كل هذه المعلومات وكل الانتهاكات لتوثيقها وإرسالها إلى جهات الاختصاص.
0: حال الأسيرات اليوم كمان نسلط الضوء عليه شوي، نعرف أنه كمان ظروف الاعتقال واقتحام ابن كفير بالفترة الأخيرة كمان سجن الأسيرات، واليوم يعني كمان الأشبال والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال أعداد مش قليلة منهم اليوم حتى الآن بيعيشوا ظروف أيضا معقدة.
1: الأطفال تقريبا ما يزيد عن 360 طفل، الأسيرات تقريبا 92 أسيرة. وبالمناسبة نحن نقول تقريبا، لأن يوميا أنت يعني تعلم يوميا هناك اعتقالات والأرقام بحاجة إلى تحديث على مدار الساعة. يعني الأسيرات وضعهم مثل وضع الأسرى العاديين في الأقسام العادية، يعني لم يسلموا من هذه الإجراءات. هناك تعليمات من بن كفير، تعليمات مشددة لضباط الاستخبارات لمحاولة تضييق على أسرنا ومحاولة ممارسة الضغط عليهم من أجل النيل من كرامتهم ومن عزتهم. هؤلاء مناضلين، ونحن نعرف تماما ونعي تماما قيمة النضال من أجل تحرير الأوطان. الثمن باهظ، نأمل من مؤسساتنا الدولية ونأمل من مؤسسات المجتمع ومن شعبنا الفلسطيني أن يكون هناك التفاف حقيقي حول هذه القضية، حول أقدس قضية في المجتمع الفلسطيني وهي قضية الأسرى. نعي تماما حجم الثمن الذي سندفعه، لكن هذه هي ضريبة تحرير الأوطان.
0: نعم، يعني بداية 7 أكتوبر كانت الظروف جدا جدا صعبة، وكنا بنشوف الأسرى يعني لما بتم الإفراج عنهم أو حتى في الاعتقال بظروف يعني كارثية على الصعيد الصحي وعلى كافة الصعود. اليوم أتغير إشي يعني ولا لا زال الوضع على ما هو عليه من حيث الطعام؟
1: نعم، يعني تحسن طفيف فقط، تحسن طفيف فقط لغير. لكن عودة الأمور إلى ما قبل بدء حرب الإبادة، لا، هذا يعني مستحيل ويعني بعيد كثيرا. نحن نسعى لأن تعود الأمور إلى ما قبل الحرب، لكن حتى الآن هناك تحسن طفيف نسبي في بعض السجون، لكن ليس بقرارات، بمعنى أنه قد يتحسن، قد تتحسن الأوضاع في سجن جلبوع، وهذا لا يعني أن تتحسن بسجن مجدو مثلا.
0: نعم، بتختلف. في نقطة لها علاقة بال خلنا نقول الموضوع زيارات ابن كفير، وكيف انه هاي كحكومة هل بصير في مراسلات؟ انا يعني بدي اخذ الجملة انت حكيتها، ممكن انه انتو بتبعتوا للمجتمع الدولي وكذا، كيف بتكون الردود؟ يعني ما هي انطباعات الدول لما بتراسلوهم عن مثلا اقتحام وزير في حكومة الاحتلال لاقتحام السجن والى اخره؟ المراسلات بينكم بين العالم، كيف بتحطوا قضية الأسرى قدام الرأي العام الدولي؟
1: يعني باختصار شديد، هذا مراهق سياسي، وهذه حكومة يمينية متطرفة تسعى من الانتقام من هؤلاء المسالمين داخل السجون. يعني كل المؤسسات وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني يقفوا عاجزين أمام كم وهول المعلومات التي نتلقاها من الأسرى عن شكل وحجم هذه الانتهاكات. بالمناسبة نحن لدينا أيضا رابط إلكتروني نقوم بتوثيق وتسجيل حالات الاعتقال لأبناء شعبنا في قطاع غزة، واستطعنا أن نذهب ونزور الأقسام الخاصة بقطاع غزة، ويوجد لدينا من معلومات يعني معلومات كارثية يعني وصمة عار على جبين هذا الاحتلال لهذه الدولة التي تدعي الديمقراطية وتقوم بممارسة الإجرام والفاشية بحق الأسرى داخل السجون. يعني المؤسسات تتلقى هذه المعلومات، لكن بتقديري يعني هو عمل إجرائي فقط لا غير، لا نستطيع ولا يستطيعهم تشكيل جبهة لمواجهة هذا الاحتلال. يعني صورة الاحتلال مخدشة بالعالم، لكن هذا لا يكفي. نحن الآن بحاجة إلى تدويل أكثر وبحاجة إلى التفاف حول هذه القضية، لأننا فعلا سنخسر أسرانا داخل السجون إذا استمرت هذه الممارسات الفاشية بحقهم.
0: ولا زال الصليب عاجز عن أن يكون يعني حركات الوصل أو أنه يكون في زيارات للصليب.
1: يعني كما تركنا لوحدنا،
0: نعم،
1: وذكرت لك سابقا ذبح أبناء شعبي في قطاع غزة بثا حيا ومباشرا، وترك أسرانا لوحدهم على مدار الثلاث سنوات. أيضا مؤسسة منظمة الصليب الأحمر التزمت الصمت لفترة طويلة، يعني أبلغوهم دولة الاحتلال بأنهم ممنوعون من الدخول إلى السجون. كان هناك عدد من اللقاءات بيننا وبينهم. في نهاية الأمر كان هناك الأسبوع الماضي اجتماع ما بين وفد من منظمة الصليب الأحمر مع وفد من إدارة مصلحة السجون لدراسة خطة دخولهم إلى الأقسام. كنا نسعى لأن يكون دور الصليب أكثر، ونحن يعني باختصار شديد على تواصل دائم مع منظمة الصليب الأحمر، نحثهم على العمل الدؤوب تجاه هذه القضية التي تمس فعلا ضمير الشعب الفلسطيني.
0: كان الله بالعون، وإن شاء الله ربنا يغير هالأحوال للأفضل وللأحسن ويفرج عن جميع أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال. شكرا سعد أبو الحمص، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين. وهذا جزء من المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، أبناؤه وبناته وإخوانه وأخواته، يعني من 10 إلى 11 ألف. وحكى نقطة أنه إحنا يعني في لحظة محددة يصعب حصر أو حصيل أسرى والأسيرات في السجون، معرفة بالضبط أنه قديش، لأنه يوميا في حالات اعتقال جديدة وبيزداد العدد وبيتضاعف وبكون في إفراجات قليلة جدا، لكن بكون في اعتقالات وبكون في مراكز تحقيق ومراكز توقيف وكذا. شعب بحاله معتقل، شعب كله اليوم معتقل في غزة، معتقل في الضفة، معتقل في القدس، معتقل في كل أماكن تواجده، بالإضافة للاعتقالات الزنازين التي يعني باتت مليئة بالأسرى والأسيرات اللي بيعيشوا ظروف صعبة جدا من أكثر من يعني قديش. والوضع على حاله للأسف الشديد، مع يعني كما قال شوية تحسن عما بعد 7 أكتوبر مباشرة للأسرى، لكنه ليس هو المطلوب في ظروف اعتقال يعني لا تراعي أي قوانين، ومن أحقها وأبسطها اللي هو الصليب الأحمر يكون في إله دور بهذا الأمر بالاطلاع على وضع الأسرى وحال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. ربنا يفرج عنهم جميعا إن شاء الله، وتكون اللقية قريبة، وبنعرف قديش بيكون مؤذي للروح وللوجدان وللنفس وللأهل أنه ليعرفوا أخبار أولادهم وبناتهم وأطفالهم في السجون. وبعرف مثلا الناس أنه قديش بيكونوا متلحفين لأي حدا بيطلع من السجن، بيكون حامل شوية أخبار لأنه هي الوسيلة الوحيدة. زمان كان يعني شوية في تواصل أكتر نوعا ما بشكل أو بآخر، لكن اليوم الوسيلة الوحيدة هم لما يستنوا أشهر أو فترة طويلة ليتم الإفراج عن حدا يقول أنا كنت عند فلان وفلان وفلان، فبيكونوا محملينه أمانة أو محملينه على الأقل أنه بخير. ومعظمهم يعني بحكي روايتين، الرواية للأهل المقربين جدا جدا بقولهم بخير وكويس ومعنوياته ألف ألف، والرواية الثانية بيقول لا هو مش بخير ومش ألف ألف، وضعه الصحي صعب، بس ما بيقول للأهل هيك. يعني هاي كمان من المفاهيم اللي صار متعارف عليها ما بين الأسرى اللي بيتم الإفراج عنهم، بيكونوا موصينهم أنه ما تقول لأمي أنه أنا مثلا عيان، ما تقول لأمي أنه مثلا أنا والله يعني مرضت، ما تقول لأمي أنه أنا انكسرت إيدي في الضرب مثلا أو انطبشت أو كذا إلى آخره، كلها أنه أنا بخير وكويس. هاي شوف قديش عظمة الفلسطيني وقديش عظمة الأسرة كمان تحديدا
2: لما بيأثروا على نفسهم وكلك يعني ما تقولهم مش إنه أنا مثلا عيان أو لا، كلهم إنه أنا كويس وأنا بخير وفيش إشي ناقصنا وهذا، فبرجع بقول يعني والله إنه زي الأسد، والله إنه بجنن وما شاء الله عليه وكذا، وإن شاء الله ها شوي وبطلع وبتمشي الأمور وكذا، فبتطمنوا الأهل. في المقابل بدير وجهه وبقول الله يكون بالعون الوضع، بس أنا بطمن في أمه يعني تحديدا للإميات يعني ويعني والزوجات والبن الدرجة الأولى يعني، هاي هي إنه بطمنوهم بقول لهم لا كويسين وكذا والآخره، في المقابل بكونوش كويسين وبكونوش كويسين. غير إنه موضوع كمان يعني حدا معتقل كيف بدك تقول عنه يعني هو هذا كويس هيك تنحكى للطمأنة، ولكن في حقيقة الأمر طالما هم خلف القضوان، طالما الشمس لا تشرق عليهم، طالما ما بياخذوا أبسط الحقوق اللي ممكن يأخذها أي أسير في الدنيا، أسير حرب وأسير سياسي، فهم مش بخير.

طيب خلينا نروح لفاصل وللحديث بقية سيداتي وسادتي في برنامجكم طل الصباح. وللأسرى تحية ولجميع أبناء شعبنا وللأسرى المحررين الذين أيضا يعني ينظرون إلى هذا الحال الذي نعيشه في مختلف محافظات الوطن وقلوبهم مع أشقائهم الذين تركوهم خلف القضبان على أمل الحرية، وللأسرى الذين تم إبعادهم إلى الدول المختلفة مع أمنياتنا لهم بالعودة إن شاء الله. يعني ظروف معقدة متشابكة مشعبة، ربنا يقدرنا على فهمها وربنا يقدرنا على يعني تخطيها بخير وسلام. فاصل وللحديث بقية طلت صباح.

0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.
1: مسلم الله. الدفاع المدني السعودي بقول لك زوال الخطر في منطقة خميس مشيط بعد تفعيل صفارات الإنذار. الحوثيين وهم داقين في بعض وحالتهم حالة ما في مجال. الله يجيب اللي فيه الخير والله يفرجها على الجميع، لأنه كل واحد هيك حاسس أنه في له حق في هذه الزاوية وفي له حق في هذا الكرنة وفي له حق في طريقة معينة، وفيش حدا بيعتقد أو بيظن أو حتى بيجي شعور أنه هو ممكن يكون يعني من المظلومين. على كل حال اليوم حنتابع ملف آخر سيداتي وسادتي، ملف متعلق بالحال الفلسطيني في الداخل 48، وخصوصا في ظل أنه 4 أيام وتخرج الكنيسة الإسرائيلي وتصبح هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان، تصبح حكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات إذا تمت الانتخابات الإسرائيلية. شو توجه الناخب الفلسطيني اليوم في الداخل؟ هل في توجه بالتوجه للانتخابات ولا ما في توجه بالتوجه للانتخابات؟ شو هي أهم الأولويات؟ وأنا متأكد إشي له علاقة بالجريمة كمان اللي قاعدة بتحصد المزيد من الأرواح في الداخل بشكل عام. كيف الأوضاع الفلسطينية العربية في الداخل في ظل الاستعداد للانتخابات؟ مع الزميل الصحفي والناشط بكر الزعبي من الداخل. بكر صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا خالد وجميع المستمعين.
1: أهلا أهلا بك دائما. يعني في ظل أنه أيام وتخرج يعني يخرج البرلمان الإسرائيلي والحكومة تتحول لتسيير أعمال، الكل قاعد بحضر للانتخابات، كيف هي الأوساط الملامح الانتخابية في الداخل الفلسطيني في 48؟ الصورة كيف؟ هل في حالة توحد، في رغبة انهم يكونوا جزء من اللعبة الانتخابية الجاية؟ كيف المناخ الانتخابي اليوم؟
2: يعني واضح حتى الاستطلاعات بتحكي من فترة انه التوجه رح يكون هاي المرة انه نسبة التصويت رح تعلى. يعني انخفاض نسبة التصويت بالسنوات الماضية كان لعدة أسباب، منها الناس يعني عدم
1: يقين.
2: الناس تشعر أنه المؤسسة لا تمثلها وأنه فيش فايدة من المشاركة، وبرضه كان غضب واستياء من الأحزاب العربية نفسها. هاي المرة بعد اللي صار، أنت حكيت عن موضوع العنف الجريمي. وهذا موضوع يعني معروف، يعني الانتشار الجريمي بالداخل يعني ولا بمحل موجود في الداخل. ولكن ايضا يعني حرب الاباده اللي كانت على غزه وكل سياسات هاي الحكومه خلى الناس يعني تقتنع اكثر كيف تحكي الاستطلاعات انه لا تيجي تشارك هاي المره وتحاول تغير، يعني تغير هاي الحكومة السيئة الخطيرة الكارثية المهووسة. يعني أي كل وصف ممكن لا يعني لا يفي هاي الحكومة حقها. والناس جربت الإشي على جلدها هاي المرة، أنت مش يعني أنت مش بحاجة تحذر الناس إنه جاي حكومة خطرة أو إنه
1: هم عايشين هذا الموضوع.
2: الناس عايشين ما حصل في غزة، ما يحصل في الضفة الغربية، يعني بجانب ما يحصل في الداخل يعني من قوانين عنصرية ومن العنف، ما يحصل في الضفة يعني، والناس شايفة. والإشي بلش يصل كمان على الجليل، يعني
1: صحيح.
2: يعني قبل يومين كان المستوطنين هذول بلشوا وحاولوا يعملوا بؤرة وطنية في على أراضي مجد الكروم.
1: صح.
2: واليمين من فترة بيحكي عن الجليل، يعني انه جايين على الجليل. فالناس حاسة هذا الشيء عجلتها يعني فمتوقع تكون نسبة التصويت اعلى، خصوصا انه الاحزاب العربية صح ما توحدوا بقائمة مشتركة واحدة، ولكن في قائمة مشتركة ثلاثية وفي قائمة يعني في قائمتين، وفي اجواء حاليا اجواء ايجابية، لانه عادة التنافر والمناكفات بين الاحزاب يعني تبعد الناس عن
1: بالضبط. هذا السؤال، قديش قدرة الأحزاب بالداخل توحد الجماهير، قديش قدرت تستنهضهم وتستنفرهم كمان ليكونوا جزء من هاي اللعبة الانتخابية، وهل هاي أفضل صورة بيقدموا فيها المشهد الانتخابي؟
2: يعني هي لو أنه كانت الأحزاب من ناحية الجماهير، لو الأحزاب خضت الانتخابات بقائم مشترك واحدة الجماهير، هذا كان مطلب جمهور. ولكن يعني صار واضح أنه في اختلاف على كل طريق كل الطريق السياسي بين الأحزاب الجبهة والتجمع العربي للتغيير وبين الموحدة بقيادة منصور عباس اللي حقي سامي الجنوبي، اللي هم يعني بيقولوا إنه إحنا مستعدين نفوت على أي حكومة مهما كانت. المهم يعني في شوية
1: هاي نقطة الخلاف الأساسية، إنه عند منصور عباس الاستعداد يكون جزء من حكومة إسرائيل.
2: ويعني إنه منصور عباس بدعي إنه يعني لما كانت المفاوضات إنه كان بده تعهد من باقي الأحزاب إنه حتى لو دخل الحكومة والحكومة قامت بأمور اللي هي يعني من حكومة التغيير كنت بنت لبيد عملت حرب على غزة وزادت ميزانية الاستيطان، هو كان بده تعهد إنه ما يعترضوا حتى لو إنه يعني أنا بدي أفوت أنتوا خليكوا برا، بس لأني أنا جوا أنتوا بديش تعترضوا يعني. فكان هذا الخلاف. بلا شك انه في تيار كبير مجتمعنا داعم فكر منصور عباس، اختلفنا معه او اتفقنا معه مع هذا الفكر، في تيار داعمه. بس ولكن تم توقيع فائض اصوات بين القائمتين. الانتخابات الماضيه لم يكن يعني ما اتفقوش على فائض اصوات، واتفقوا على زي هالمره زي يعني انه
1: ميثاق شرف، يعني
2: ميثاق شرف او شيء كهذا يعني. فيعني هاي يعني اذا
1: طيب في حال انه
2: جيد يعني.
1: نعم، في حال انه اخذوا قائم الموحده والجبهه وغيره اصوات، هل ممكن يكونوا كتله مثلا وان لم تكن متالفه كليا، ولا كل واحد في طريق حتى بعد الفوز في الانتخابات؟
2: ممكن يكونوا كتله. يعني هم بشكل عام اخر فتره كان في بيناتهم تعاون، يعني مش هون القصه. القصه انه يعني اخر استطلاعات كانت قسم منها ما اعطاش حكومة ما اعطاش الطرف الثاني اللي مقابل الليكود واليمين اي امكانية انه يشكل حكومة بدون دعم القائمتين العربيات،
1: مش واحدة
2: يعني
1: كمان.
2: واحد داخله والثانية ممكن مثلا يدعم زي مثلا جسم خارجي يدعمها
1: تمام.
2: بس
1: ما يكون جزء فيها. فاهم اكيد.
2: ما يكون جزء مقابل طبعا مقابل باثمان يعني في شيء. ولكن بالاخر برضه في سيناريو بيحكوا عنه انه ممكن يصير بالاخر شو اسمه انه ممكن بالاخر يصير
1: يعمل انتخابي عكسي
2: حكومة وحدة وطنية مع الليكود يعني.
1: كل شيء وارد، بتصفي بالنهاية يعني القائمتين خارج المشهد السياسي بشكل في البرلماني كمان، يعني ببطل لهم تأثير كبير. لكن شو بده الناخب العربي اليوم؟ شو بده الناخب الفلسطيني في الداخل؟
2: الناخب الفلسطيني بالداخل بده إشي واحد، يغير هالحكومة، يسقط هالحكومة. هاي حكومة بن غفير وسموتريتش وهاي الشلة، هذول حكومة خطرة جدا. حكومة الناس شافتها على جلدها. والناس بطلبوا أنها تتغير هالحكومة، هذا اللي بطلبوا الناس.
1: وتغييرها يعني تغيير السياسات المطلوب، انه كمان
2: يعني الناس عارفين انه تغييرها لا يعني انه يعني جاي حكومه حمامات سلام يعني بالاخر الشارع الاسرائيلي مش شارع يساري يعني مش شارع. ولكن هؤلاء يعني تفوقوا على انفسهم، تفوقوا على كل شيء بالسوق وبالخطوره، فالناس بتلياهم باي ثمن انه يسقطوا. وهم على فكره بيساعدوا يعني هاي اليمين اجى بده يستوطن اسا بالجليل ويعمل حملات وبيعملها لا هدفين يعني، منه عنده أحلامه بتهويد الجليل، ومنه بنفس الوقت عنده عشان يعمل استقطاب لجمهوره. ولكن
1: تمام.
2: هذا بيعمل استقطاب بالجمهور العربي انه يروحهم هم فاهمين هالإشي، ومش أحسن ما يكونوش فاهمين عشان
1: عكسي يعني الأمور تجي بالنسبة لهم عكسية، بتوحد الجمهور العربي ضد اليمين أكثر طبعا. وأكثر اليوم البرامج السياسية تبعت الأحزاب بتبلورت، انفهمت شو اللي ممكن تقدمه، شو عشو بركزة مثلا موضوع الجريمة، أنا متأكد أنه حياخد حيز كبير. في حلول مطروحة عملية منطقية؟
2: لا لمكافحة الجريمة يعني أقول لك أنه في حلول منطقية. في حلول على مدى طويل انه ميزانياته هيك، وفي حلول على مدى قصير انه الشرطه تعمل شغلها زي ما الشرطه بالعالم تعمل شغلها. الشرطه هون بتعمل شغلها. فمشان هيك
1: يعني تغيير الحكومه بده يغير السياسات.
2: الحكومه ممكن أوكي. ممكن مثلا يعني الحكومه التغيير الماضي كان فيها نائب وزير شرطه اللي هو اليوم مترشح بمقام واحد اسمه يوسف جلوبيل. يعني كانت الحكومه وزاره الامن الداخلي اشتغلت افضل من افضل من سابقاتها، وكان انخفاض هسه الموضوع بنحلش بيوم وليله. ولكن بدنا اي شرطه او اي جهاز اللي يشتغل يعني يعمل اللي بتعمله اي شرطه بالعالم.
1: تمام. قديش ممكن نفهم اخي بكر الخريطه الحزبيه او بداخل المجتمع الفلسطيني؟ يعني وين رايحين؟ قديش نسبه المؤطرين المحزبين؟ قديش نسبه اللي موجودين بالاحزاب الصهيونيه كمان الاسرائيليه اليهوديه؟ قديش نسبه
2: الاحزاب الصهيونيه؟ مش كثير كبير،
1: قليل.
2: مش كثير. كانت مره اعلى، اليوم فيش. لانه الاحزاب الصهيونيه اصلا يعني خطابها ضد العرب يعني. زمان كانت الاحزاب تبعت حزب العمل ومش حزب العمل. كانوا يحكوا هذا الخطاب تبع انه احنا بدنا تعايش وسلام. اليوم في بس الديمقراطية اللي هي قائمة، فيها شوية، فيها مرشح عربي بموقع متأخر، وفي يعني دعم من العرب، ولكن مش دعم يعني يذكر. الدعم العربي أغلبه حتى في فئات ومجموعات اللي كانت أقل بمراحل معينة تصوت للأحزاب العربية. يعني بيدو الشمال مثلا اليوم الأغلب بصوت للأحزاب العربية. مش أغلب الناس مش محزبين طبعا، أغلب الناس مش محزبين، ولكن وأنا يعني كتبت أكثر مرة في مقالاتي يعني حتى إسرائيل تصر أن تذكرك بهويتك الفلسطينية، وتصر أنها تذكرك سياساتها يعني بالسنوات الأخيرة. يعني حتى إذا كان في ناس عندهم ضعف بموضوع الهوية أو ميول أنه يتنازل أو يروح يصوتوا الحزب الصهيوني أو أو أو يعني ما يحكي بهويته الفلسطينية، إسرائيل مصر تذكره. يعني بعنصريتها مصر تذكره. يعني أنت لو أنك تضوي لهم أصابعك العشرة بشموع رح يقول لك أنت
1: فلسطيني. هي رب ضارة نافعة يعني.
2: رب ضارة نافعة. يعني هاي التفاقم العنصرية ساهم أنه الناس تفهم أنه ما بترهنش.
1: تعرف أنه هذا المجتمع، هذول الناس تحديدا، لو شو ما أنت عملت في النهاية أنت حتلاقي حالك غريب ومعزول ومنبوذ. هاي صح.
2: التجارب لا تعد ولا تحصى. لا تعد ولا تحصى. من تقدر تحكي من جماعة جيش لحد لناس هون فلسطينيين بالداخل. لا لا لا لجواسيس فلسطينيين بالضفة. لا لا يعني كل واحد راهن طلع الهان وخاسر، لأن لا يراهن على هذا الخطور. فهي هاي رب ضارة النافعة يعني.
1: طيب.
2: وإذا زمان كانوا يخبوا الموضوع العنصري كانوا ينكروها ويخبوها، اليوم يتفاخروا فيها.
1: صحيح.
2: فيش صحيح. يعني.
1: اليوم صارت مادة انتخابية. يعني بتحس إنه من أجل استقطاب الجمهور والناخب.
2: اللي مش عنصري مشبوه.
1: طيب شو هلا بعد ما تدخل الحكومه في او خلينا نقول البرلمان يدخل بالاجازه وتصير حكومه تسير اعمال، بتظل نفس الصلاحيات ولا كيف تتغير بعديها اليه اتخاذ القرارات بالحكومه؟ قرار حرب، قرار سلام، كذا الى اخره.
2: لا، الصلاحيات بتكون اقل بكل موضوع الميزانيات، التعيينات، اي اشياء. يعني حكومه معظار اسمها حكومه فتره انتقاليه، فش عندها صلاحيات تعيين، صلاحيات تقرر قرارات كبيره، صلاحيات مثلا تقوم باتفاقيات دوليه مثلا.
1: طب تعمل حرب مثلا،
2: صلاحيات الحرب بشكل مبادر إلها يعني. فش عندها صلاحيات. ولكن يعني اي حرب ممكن يكون، ويقولوا انه صار اشي طارئ غصب عن الناس، فساعتها ممكن يصير مثلا يعني اشي طارئ عندها صلاحية. واذا

0: نعم. إيه لو سألت لنا في الضفة مثلا أو حتى بغزة وشي كله انتخابات فلسطينية بقول لك والله ما بعرف المؤشرات أنه تؤجل، لكن بقول لك والله كل شيء وارد. قديش في الداخل اليوم يقينهم بأنه الانتخابات الإسرائيلية حتصير، يعني حتصير، ولا في شكوك أنه ممكن لأي سبب اللي كنا بنحكي فيه هلأ تتأجل؟
1: منطقيا فيش أسباب تتأجل، يعني يعني كثير، يعني لا يعني ممكن كثير شغلات تصير ما تقدرش تمنع، ولكن يعني فيش يعني حديث انه تتأجل ما سمعتش. ومش زي الحديث بالضبط انه يعني بالضبط، حتى في مسؤولين طلعوا حكوا انه يعني
0: يعني احنا ما هي الامور ان شفافه كثير،
1: ولكن في لا وفي وفي وفي وفي ظروف معينه تقتضي يعني هون ولكن يعني هون صعب تتأجل بعد. ولكن يعني عندك واحد زي نتنياهو اللي هو مستعد يحرق دولة بأكملها عشان مصلحته، ممكن يطلع بشاف حاله خسران 100%، ممكن يطلع له شيء قصة يعني، يعني لا يعني لن يعجز عن يعمل أشياء أبلغ وأشياء أكثر غراب يعني.
0: والله
1: فكل شيء ممكن يعني، يعني حرفيا يعني وبالسنوات الأخيرة من بعد بالذات يعني من بعد ما حرب غزة كل شيء كنا نشوف إنه لا صعب يصير مش منطقي كان يصير. يعني لا ليس هناك حديث عن تأجيل الانتخابات، ولكن كل شيء ممكن، فعليا كل شيء ممكن،
0: كل شيء وارد. سؤالي الأخير عن الأجواء العامة المتعلقة بالأمور خلنا نقول الحياتية المعيشية، وإحنا عشنا كلنا ظروف لما كانت الاشتباك ولما كانت عملية القصف والحرب وكذا وإلى آخره، وأثرت تركت أثرها على الناس وعلى حياة الناس. بلشت ترجع الحياة لطبيعتها نوعا ما، وتحديدا في مناطق بالجليل بالشمال كذا، وخصوصا أنه حتى الآن جنوب لبنان والمنطقة بالشمال شوي متوتر الأمور الجانب المعيشي والحياتي، كيف ماشي؟
1: بتخيل الأمور بلشت ترجع لطبيعتها، بتخيل يعني الحياة ماشي عادي. في أزمة اقتصادية كبيرة موجودة تتراكم يعني وتتفاقم، ولكن الحياة رجعت لطبيعتها حتى في غلاف غزة، حتى في في في يعني في في جنوب لبنان، في
0: شمال
1: المناطق اللي هي الشمال يعني. لا الحياه رجعت، بتخيل الحياه رجعت طبيعيه، ولكن بعد في ناس اللي مش راجعين على بيوتهم في الشمال، بعد في بعد في ناس اللي مش راجعين على بيوتهم في غلاف في غزه، بعد في انه تقول انه 100%، لا مش 100%، ولكن بدنا نحكي على الصوره بالمجمل، الحياه رجعت طبيعيه.
0: نعم. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي والناشط بكر الزعبي من الداخل الفلسطيني، انه هيك نلقي يعني بهذه النظرة لقراءة المشهد قبيل الذهاب الى العطلة البرلمانية للكنيسة الاسرائيلي تمهيدا للانتخابات وحل هذه الحكومة لتبقى يعني مسيرة اعمال بلا قرارات سيادية، بلا قرارات تعيينات او موازنات او ما الى ذلك، لكن بظل كل الأبواب مفتوحة. الناخب الفلسطيني في الداخل أو المواطن الفلسطيني في الداخل بات يدرك تمام الإدراك بأن واجبه الأول هو العمل على إقصاء هذه الحكومة، لأنه يرى آثرها على الأرض بأم العين. يعني مش زي ما قال بكر مش بحاجة لتيجة كل هاي الحكومة حتعمل كذا وكذا، لا هم شايفين هذا الموضوع، والآن يعني يستعدون لأيضا فرض السيطرة والتهويد في منطقة الجليل وفي النقب كمان، وتهديدات بأنه حيكون في فتيان تلال زي ما موجودين في الضفة حيكونوا موجودين بين التجمعات السكانية الفلسطينية في الداخل 48 وفي النقب، وبالتالي قبل أن يعني زي ما بيقولوها تقع الفاس بالرأس. وهذه دعوة وطنية حقيقة إنه الناخب الفلسطيني يكون في إله تأثير ويكون في إله دور ويكون في إله قرار بالمشاركة بهاي الانتخابات لإقصاء هذا اليمين. الإشي اللي بيخوف إنه يكون في تقاطع لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تقصي أيضا الأحزاب العربية مرة أخرى.

يعني سبحان الله التاريخ والأيام والحياة والسنين وكل شيء ما بيمسح الهوية الوطنية. بشوف بالصدفة قبل يومين فيديو من إحدى الدول الأوروبية بيسألوا في سواح اثنين بيقولوا لهم من وين أنتوا؟ قالوا لهم من فلسطين. قالوا لهم من وين فلسطين؟ أنا لا أتوقع تكون أنت الخليل رام الله كذا. قالوا لهم لا إحنا من سخنين. فقديش كان الإشي أنه بأكد دايما الهوية الوطنية الفلسطينية وأنه في هيك إشي مغطى جوا القلب موجود وإن كان مجلتني شوي بالظروف والاعتبارات الأمنية والاعتبارات السياسية والاعتبارات المختلفة إنه يا الله هيك بتشرح القلب. كانت الإجابة هيك حلوة إنه من وين أنتوا؟ والله من فلسطين. من وين؟ من فلسطين. من سخنين. إنه من فلسطين. وهذا اللي بيخلي الإسرائيليين والعالم مقتنعين تماما إنه شطب الهوية الوطنية الفلسطينية إيش لو 70 سنة؟ لو 700,000 سنة هتظل هاي قضية عادلة؟ هتظل هاي قضية وطنية في الوجدان في القلب حتى لو بيحملوا الجواز الإسرائيلي، حتى لو بتم تعريف عليهم إنهم إسرائيليين، حتى لو بيكون كل هذه التفاصيل في القلب قطعة مخبية ومسكر عليها ومخيط عليها اسمها فلسطين؟

0: أنا بقولكم شعوري إنه هيك كيف انبسطت لما سمعتهم قالوا الإشي هذا، لأنه ممكن في نكون ناس يحكي بمنطق تاني، يعني يقول لك لا وإحنا جايين من إسرائيل ومش عارف إيش وبتغلبوا لما بيحكوا بهذا الموضوع. فكانت تيك عفوية الجواب جميلة جدا ومؤثرة، تعطيك الهوية الصح. فعشان هيك بقول ربنا يحميهم من كل المؤامرات اللي قاعدة بتنحاك ضدهم، لأنه الإسرائيليين بيعتبروا الخطر الحقيقي على الديموغرافيا والتركيبة الحالية هو غير موضوع الضفة وغزة، كمان فلسطينيين الداخل. ولليوم بعضوا بالهذا، بقول لك إنه إحنا غلطتنا خلينا منهم شوي، هذا خطأ تاريخي بقول لك ارتكبوا قادة الاحتلال وقت التهجير 48.
1: بزيت لنا يدفئوه عكا صندل ترشيحة طمرة طوبة معلية ولو أجمعوا أمرهم جلهم.
0: اليوم في جدل كمان بين الأوساط الإسرائيلية المش يعني خلنا نقول المش شعبية، لأنه هاي الحكومة وكل اللي حواليها واللي معها يعتبروا شعبيين بالجدلية، لكن في يا شادي أوساط يعني خلنا نكون نخبوية في المجتمع الإسرائيلي، قاعدة ماسك وراك وقاعدة بتحسب بالورقة والقلم، بقول لك لو إحنا جينا عملنا ضم للضفة وبالتالي كمان لغزة ونسفنا الجهود الفلسطينية بأنه لا يكون للفلسطينيين أي جسم سياسي أو أي مشهد سياسي، وأنه هدول الفلسطينيين كمان ما قدرنا نرحلهم ولا دولة. عشان هيك بنقول تحية لكل دول العالم أنه مش متواطئين مع الاحتلال بأنه مثلا يرحلوا لهم الفلسطينيين، كل دول العالم تقريبا، وهذا موقف خياني من أي دولة ستسمح بتهجير الفلسطينيين أو نقل الفلسطينيين إلها، هذا شيء معروف. وأكيد رح يكونوا الفلسطينيين هناك مش ضيوف، يعني رح يكون في هاي لكل حادثة حديث، حنعتبر أنه إحنا موجودين في بلد مش بلدنا وموجودين قصرا وكذا وإلى آخره، وبالتالي حنكون مؤذيين لهاي الدولة اللي حتيجي تستضيف أي فلسطيني. طبعا ما حتكون استضافة، حتكون معتقلات سجون، فأكيد حنحاول دائما مثلنا. عشان هيك بقولوا الفلسطينيين ما يروحوا بيغلبوا، لأنهم أصحاب حق، لأنهم بدهم يرجعوا على بلدهم بالنهاية، فهم بيعتبروا أنه أي بلد قاعدة بتستقبلهم على حساب هويتهم وعلى حساب وجودهم فهم مش ضيوف، هم مجبورين ومحطوطين غصب عنهم، وبالتالي مش حيستسلموا لأي ظروف. فأي بلد حتغامر بأمنها واستقرارها حتأخذ الفلسطينيين لعندها، حيكون في أكيد يعني حالة لا استقرار في هاي البلد، مش لأنه الفلسطينيين تبعين مشاكل، لا، لأنه الفلسطينيين بدهم يرجعوا على بلادهم. فالإسرائيليين قاعدين بيقولوا أنه إحنا مش لاقين مثلا بلد، وحتى دول الجوار، وهذا مواقف وطنية ومواقف تاريخية كمان، مصر الأردن، هذا رغم كل اللي بنسمعه، عشان إحنا كمان نكون هذا منع التهجير بأي شكل من الأشكال وإغلاق المنافذ. واليوم السلطات الأردنية قاعدة تتخذ إجراءات سياسية فيما يخص الجواز، فيما يخص تجديد، فيما يخص هذا كمان مفهومة ومعروفة وإلها يعني أيضا تبعاتها وإلى آخره. البعض يمكن بالصورة العشوائية أو السطحية بيقول شو هالإجراءات القمعية والتعسفية، لا، هذا له بعد آخر. المهم إيش لك بالطويلة، بقول لك هذول الإسرائيليين إنه إحنا إذا فشلنا، إحنا بنينا الجدار 20 سنة وإحنا نسوق فكرة الجدار وصرفنا عليه دم قلبنا يعني تمام، وفصلنا الضفة وغزة وعشنا بالله، اليوم إحنا قاعدين بنهدم بالجدار وبطل إله معنى هذا الجدار، وبالتالي إحنا بدنا نلاقي حالنا بوسط بحر من الفلسطينيين يتكاثرون ويكثرون، ومن النهر للبحر إذا بدها تصفي هاي الديموغرافيا. فأعداد الفلسطينيين بمليون ونص بالداخل، هم حاسين أنهم ثقلينهم، فما بالك كمان ملايين من الفلسطينيين سواء بالضفة أو غزة والقدس وإلى آخره. فهاي هوية ما بتموت، هاي قضية ما بتموت وما بتمرض، ولا ممكن تمرض بس ما بتنتهي ولا بتتلاشى أبدا. فالإسرائيليين خلنا نقول المفكرين بتطلعوا لهذا الموضوع بخطورة، وبقول لك إجراءات ابن كفير وسموتش أكثر خطورة على إسرائيل من نفس الفلسطينيين، يعني أكثر هذول بشكله خطر على المستقبل الإسرائيلي أكثر من الفلسطينيين بهذا المنطق.

0: للمشاركة 22 16 241 22 16 41.
1: قربت الرملة على الجد،
2: شد شد شد شد، قربت الرملة على الجد،
1: أو شد شد شد شد، قربت.
0: يعني موضوع الناس اليوم تحكي موضوع التهجير وكذا والآخره، إسرائيليين صار لهم 3 سنين من 7 أكتوبر لليوم بيدوروا على شبر أرض يأخذوا الفلسطينيين، ولا حدا زي ما بقول لك يعني ولا حدا شايل الهم من دكن صاحبه. فإحنا نعتبر لهاي الدول هم، ولازم نكون بالنسبة لإلهم هم. إذا ما أخذونا قصرا لأي مكان بالدنيا حنعمل شغب، وحنحاول نضرب الأخضر في الأصفر في الأخضر في كل الألوان علشان نغلبهم ورجعونا بهيك بهذه الطريقة. لهيك بيحاولوا قاعدين انهم يتقصدوا يهدموا اي تجمع سكاني فلسطيني بالخارج، سواء بلبنان بسوريا وربنا يحمي اللي بالاردن، علشان هاي بتظلها ثقل ووزن بشري بشكل قاعدة للقوة الفلسطينية خارج الارض الفلسطينية.

طيب بقول لك السعودية كانت بدها تشترط على الأمريكان والإسرائيليين إنه دولة فلسطينية مقابل التطبيع والسلام. قالوا لهم بعيدة شوية القصة، يعني بدكوا شغل، وهدول الفلسطينيين لسه قصتهم طويلة وكذا، شو بدكوا بتضلوا رابطين حالكم واستقراركم 20-30 قربت، يعني شو ضايل 6 سنين ل20-30 رؤية ولي العهد محمد سلمان. فنسوا يعني قالوا لهم طب ماشي طريق توصل لهذا الموضوع. قالوا لهم لا، قالوا لهم طب ماشي هاتوا نفكر بشغلة. ما زبطش معهم الموضوع. اليوم لقوا حالهم السعوديين في مواجهة الحوثيين بطريقة غريبة عجيبة، لدرجة انه بقول لك هناك محادثات سرية الآن بين السعوديين او بواسطة امريكية بين السعوديين والاسرائيليين كيف نواجه الحوثيين. طيب خذ الاصعب منها، خذ الاصعب لسه لأول مرة. مين اللي الآن على الصعيد الدولي قاعد هيك متصدد لإسرائيل؟ بريطانيا. كويس، يعني عملت إشي ما عملش، قنصلية، والإسرائيليين طردوا القنصلية من القدس أو الموظفين القنصلية، وبأوروبا قاعدين بفكروا يحاكموا أي واحد بتاجر مع المستوطنات أو بتعامل معها بشكل أو بآخر. يعني بريطانيا ماشية قاطعة شوط كثير منيح بهذا الموضوع على الصعيد الدولي. فكر الإسرائيلي ثم فكر ثم فكر ثم فكر. اليوم بريطانيا في مواجهة عاصفة سياسية داخلية، ويلز وسكوتلندا وكمان ولاية بطالبوا بالاستقلال عن بريطانيا لأول مرة في التاريخ. قل لك إحنا هو الله خاص بكفي، يلا أعطونا استقلال. بتحس هذول الجماعة بكونوا مخبيين لك ورقة 100 سنة 20 سنة 50 سنة 30 سنة، لما بدهم بيطلعوا لك إياه. ماشي أنت خد راحتك، أنت سوي اللي بدك إياه. فاليوم بريطانيا تواجه كيف لما عملوا إسبانيا تحقيقات الإسبانية أثبتت إنه اللي صار من المغرب بسبتة هاي إسرائيليين. إسرائيليين فتحوا الطريق للمغارب وقالوا لهم يلا ادخلوا على إسبانيا. فهذول الجماعة ماسكين مفاصل في الكون بيدنه، في الكرة الأرضية، كل بلد وبستين وغيره، انه كل واحد كل بلد بيطلعوا لها قصة. بدكم البريطانيين تدعموا الفلسطينيين ماشي، يلا اعطوا اسكتلندا استقلال. البرشلونيين كمان بدهم يستقلوا عن اسبانيا، مع انه هذا اشي طويل شوي. فالحوثيين الان ملف قدام السعودية قد الجبل، لأنه إذا الحوثيين قرروا يسكروا المفتاح على السعودية بسكروا السعودية. وين رح تروح؟ على تركيا على الشمال. طب شو بدنا نعمل في تركيا؟ بدنا نصدرها، في مصاري، في قصة، في إشي. فأنت بتلاقي الأمور مخربطة ولافة دورية هيك في محلها، وكله لاعتبارات أيديولوجية واقتصادية.

0: مسحول في ملعب.
1: أمريكا أمريكا قالت للسعودية وروحوا على الباكستان وروحوا على تركيا تساعدكم، راحوا للبريطانيين قالوا لهم بنفكر في الموضوع.

0: حاصلين.
1: من الملفات الأخيرة في برنامج طلة صباح اليوم، بتزيد التحذيرات، يبدو أنه الجماعة واصلين لإشي بخوف في الذكاء الصناعي. اسمعوا تاكل كويس، سكر لهذا واسمعني وروك. هلا شو بدنا نحكي بالفترة الأخيرة، مش على آخر تروك يعني، بالفترة بالفترة الأخيرة زاد الكلام عن خطر الذكاء الصناعي على البشر، وصارت النداءات دولية لدرجة أنه مثلا في بعض في مايكروسوفت قالت أنه إحنا والله نوقف شوية البشر أولا، الذكاء الصناعي هذا يا عمي قاعد بودينا على مربعات مش عارف يعني لوين بدها توصل. فقاعدين بيفكروا، الصين برضو قاعدة بتفكر بنفس الموضوع. يبدو أنه لأنه إحنا بنعرفش لهم شو الأبحاث اللي بيسووا فيها، شو التطويرات اللي بيسووا فيها. إحنا مبسوطين على الجيميناي، واحد بيسوي حاله في العشرينات في الثمانينات، مبسوطين على التشات جي بي تي بتحبني ولا لا، مبسوطين على الخراريف اللي هي الكم من قصة عمل لي فيديو عمل لي أغنية إشي. لكن هو في النظام العسكري ما بتعرف شو وين وصل، يعني أنت ما بتعرف انه عسكريا وين واصلين في وين واصلين في الاي اي، لانه هم ما بيعملوا يعني فقط يعني لخدمات مدنيه عشان واحد يترجم وعشان واحد مش عارف شو يعمل. اوعد تفكر هيك. اليوم الذكاء الصناعي لما بتزيد التحذيرات من انه قد يشكل خطر على البشر ويفقد البشر القدره على التحكم بالذكاء الصناعي، ليصير الذكاء الصناعي يعني يطور نفسه من نفسه، هون لب الموضوع. لانه في ابحاث او قاعدين بيعملوا يعني بيطوروا في برامج، بيطوروا بينفقوا مليارات تريليونات يعني انا قعدت فتره بعد لكم عدد التريليونات اللي قاعدين بيصرفوها على العالم، بيصرفوها العالم على الذكاء الصناعي. وانه قديش المنافسه اليوم بين الصين وبين امريكا مش على النووي ولا على الاسلحه البالستيه، هذه خلصوها زمان، ولا مين بده يوصل للمريخ ومين بده يوصل للقمر، لا، مين بده يطور الذكاء الصناعي اول، مين بده يسيطر على تليفون الناس، مين بده يسيطر على السوق، مين بده يسيطر على الشاشة، مين بده يسيطر على الشرائح، مين بده يسيطر على هاي الرقائق الصغيرة لها القدة، رقائق صغيرة جدا، هاي الثروة اللي اليوم بأيدي هذه الدول وتنفق عليها تريليونات. الأخ ترامب بقول لك أنا سأبقي الباب مفتوح، والله الصين بدها شي حرة. مايكروسوفت أنا بالنسبة إلي لا إلي علاقة في هذا الموضوع. والمخاوف اليوم بشأن مخاطر الذكاء الصناعي أصبحت قضية ملحة جدا، حتى في انتخابات في أمريكا بحكوش زي ما في انتخابات نحن قاعدين ما بنحكي، بيحكوا عن الأشياء الكبيرة، يعني إنه مثلا الذكاء الصناعي وين بده يروح كذا إلى آخره. ترامب الأخ ترامب رفض رفضا قاطعا بعد أن أطلق مسؤولون خلال عطلة الأسبوع الماضي وشخصيات بارزة في عالم الذكاء الصناعي إلى فرض قيود على التطور المتسارع للذكاء الصناعي، وقالوا يا جماعة الخير الذكاء الصناعي شوي شوي قاعد بسيطر على البشر، الذكاء الصناعي قاعد بعمل أنظمة ممكن تسوي أضرار كارثية على الاقتصاد، يعني مش راح يفجر قنابل عشان تفهم انت كمان، مش راح يفجر قنابل، هو قاعد بيسرق الناس من حالها، هو قاعد بيعمل في اشي انه انت خلاص اوتسايد، ما الى فيش داعي للبشر، يعني بصير كله بشر الكترونيين. وقالوا بانه السباق في هذا الصدد ضد الصين يجب ان يحافظ على التفوق الامريكي وامر بالغ بالأهمية. وترامب قال لهم احنا ما إلنا علاقة بهذا الكلام، يعني القيود الأمريكية على تطوير الذكاء الصناعي صفر، ما في قيود، وإحنا لازم نظل دعسين على الصين، لازم نظل متفوقين، وإذا بتقولوا لي الصين عملت شريحة ولا رقيقة أكثر أحسن من العندنا يعني شو اسمه، فقاعدين بيستهلكوا في طاقة نقدية وطاقة في تحديث وتطوير برامج الذكاء الصناعي. الإشي اللي احنا بنعرفوش اللي خلى هذول المسؤولين يقولوا انه كفى للتطور الذكاء الصناعي، روقوا شوي على موضوع الذكاء الصناعي، هو هون اللي بخوف. زي ما تكون انت يا شادي شايف سلوك قاعدين بلامسوا في بعضه بتقول لي انهي هالبرنامج ده اصلحه، انهي هالبرنامج، وانا بقول لك ولا يمكن، انهي هالبرنامج السلكين هيك بنفجروا بفجروا الراديو، وانا بقول لك ولا يمكن. احنا شادي ذكاء صناعي كمان وبشري كمان. فيا سيدي فلتذهب الدنيا إلى ما تذهب إليه.

قال ولا ما قالش؟ بتعرف وين وصل العالم؟ الأمريكان بعثوا مذكرة اعتقال لابن الرئيس شو اسمه الأوغندي. أمريكان ودوا لابن الرئيس مذكرة اعتقال. كيف المخابرات تروح تودي مذكرة مثلا كذا ولا شرطة ولا؟ طبعا هو الأمن الأمريكي يعتقد أنه هو الكرة الأرضية مساحته يعني امتيازه، فيش مناطق سي عندهم ولا مناطق دي، كل المناطق ايه. فما حدث بأن أوغندا سلمت مقربا من نجل الرئيس للولايات المتحدة، بس كفوا شاركوا عنا لأنه قالوا لهم ها ها بنجيبه، قال لهم لا احنا بنودي لكم اياه، زي ما يتصل الوقائع على واحد يقول له نجيك أو الكابتن فلان الفلاني كله نجيك ولا تجينا، يقول لهم لا باجي باجي الدعوة غلبوش حالكم. فهذا قالوا لهم الأمريكان نجيكوا ولا تودوا النية، قالوا لهم والله لنجيب الكوية حاضرين على رأسنا من فوق تفضلوا أنا نجيب الكوية يلا.

هذا الزلمة متهم بالاتجار بالمخدرات. يبدو كل أوراد الرؤساء بيشتغلوا في الممنوع. يبدو كلهم يبدو هيك. هلا الممنوع مش شرط مخدرات يعني, يمكن يكون محروقات. وفق بيان وزارة العدل الأمريكية, يواجه كاتونجي وثلاثة آخرين لائحة اتهام ضد أمام المحكمة الفدرالية فيرجينيا التام التآمر على نقل تزويد المخدرات المكسيكية. يعني الجماعة بيشتغلوا في شبكة المخدرات المكسيكية اللي هم كارتيلات المخدرات المكسيكية, وتحديدا كارتيل خالسيكو الجديد جيلر. هذا العالم قاعد بيشتغل بطريقة غريبة عجيبة. هذا متهم بأنه هو بيزود العصابات هاي بسلاح لحماية تجار المخدرات. يبدو هيك.

0: يقول لك بالعلم الحديث عندما يتعلق الأمر، اسمعوا هالجملة، اسمعوها اسمعوها اسمعوها، مش سمع هيك عشوائي، اسمعها وركز فيها يا سعد، ركز شان الله، ركز. عندما يتعلق الأمر بتكوين المعتقدات، كثيرا ما تتغلب المشاعر على الأفكار والعقول. طيب الصيد إذا فهمتها، هاي المشكلة، هاي المشكلة. عندما يتعلق الأمر بالمعتقدات ببطل يشتغل هذا، بصير يشتغل هذا.
1: عالطاير بفهم عينيك، عالطاير عالطاير شو عم بيقولوا عينيك.
0: ما انت لو فهمت كان ما حطتش أغنية لك، كان قاعد تتعيط. حدا فهمها هون؟ ماي الله يهديكوا يا رب، الله يهديكوا او ياخذكوا واحدة فيهم عالجنة، ولا وين بدكوا تروحوا؟ عالدار؟ والله وين نفسك تروح عن جد؟ عجبني سؤال بقول لك لو اعطينا طفل $1,000,000، مليون دولار بس يا ولد، سعد سعد امانة عن جد والله اقسم بالله عن جد، لو اجاك حدا هلا، حدا هون فهمان ومحترم وكذا، وقال لك يا سعد انا اليوم بدي اربي لك كل احلامك وطموحك، وين نفسك تسافر؟ مكان واحد بدي اوديك عليه، كندا؟ والله ناوي تروح ما ترجعش. وانت شادي عوين تروح الامانة ها؟ فرنسا؟ واو واو اخو عند تامر فكرة برضه. حبيتك انت ويا واحد على كندا، وان شاء الله مالديف.

0: عن جد وين بتسافروا لو هذا كندا عن جد؟ طب شو في غاد؟ شو بدك تسوي؟ كم نعجة في كندا؟ طب شيلهم هون كم نعجة؟ كم نعجة في كندا؟ خلال اللقاء روح يا عمي روح الله يسهل عليك.
1: من 1.7 FM.

0: وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على 2.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقر فيها زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا أنا بأسراف كرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

ليلى انا المجنون بحبك من زمان بتوفى بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شطعني انا نفسي ارسى عليه لا شريك وناس ما اشترتش

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: إنه لخطأ فادح أن تختلط بظروف الخطية وتعبث بها يا صديقي. كان الشخص في القديم يتنجس إذا مس جثة حيوان نجس ميت، والمؤمن اليوم يتقدس بفداء المسيح ويتسربل بثياب بره، ولكن قد نسير في هذا العالم بحيث نتلوث، فما زلنا نمتلك الطبيعة القديمة. ابق معي لتعرف أكثر عن هذا الموضوع.
2: أسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. يطيب لنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، راجين أن نمضي بصحبة الأخ سهيل موسى وقتا بناء. يسأل الكثيرون عن أشياء كثيرة مختلفة، وهل هي حرام أم حلال؟ والحقيقة أن الكتاب المقدس لا يريدنا أن نكون حرفيين، ذلك لأن الحرف يقتل، لكنه يريد أن تكون لنا النظرة

ثلاثة شروط هي في الواقع ثلاث قواعد هامة. يقول أولا: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، أي أنه قد توجد بعض الأمور رغم أنها ليست حراما لكنها لا توافق المؤمن ولا تتفق مع مركزه كقدوة للآخرين. وهكذا لا تسأل هل الموضة حرام، بل اسأل هل هي تتفق مع أولاد الله أم لا.

ثم يقول ثانيا: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. والرسول هنا يرينا أنه لا يريد أن يضيع وقته، بل يحافظ عليه ويستثمره في كل ما هو مفيد وبناء لنفسه ولغيره، وهذا كان أساس حكمه على كل تصرف أو عمل يقوم به. ويقول ثالثا: كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء، لأنه يعتبر نفسه حرا طليقا، فكيف يستعبد لعادة ما مهما كانت تلك العادة؟ إذن لكي يستريح ضميرك أخي المستمع، اسأل عما إذا كان ما تقوم به يوافق أم لا يوافق، يبني في الإيمان أم يهدم، يتسلط عليك ويستعبدك أم لا؟

صديقي المستمع، هل تعرف أنه علينا أن نسلك بالقداسة أمام الله ونسير في النور؟ إن الخطية تفصل بيننا وبين الله وتجعله يستر وجهه الكريم عنا حتى لا يسمع صلواتنا وأصوات تضرعاتنا. في ليلة من الليالي بعد انتهاء الاجتماع في الكنيسة، وكان روح الله قد مسحها بمسحة مباركة، تقدم شاب إلى الأمام واعترف اعترافا أثار دهشة الجماعة. قال بأنه سرق بعض النقود وبعد ذلك دخل حجرة الصلاة ليعترف لله. فقد كان يعمل أمينا لصندوق شركتين هامتين، وقد بدد تقريبا جميع الأموال التي وصلت إلى يده. آه، كم نحتاج أن نسلك بالقداسة أمام الله حتى في أعمالنا، وأن نعترف له بأخطائنا ونقائصنا لننال التطهير منه.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآل أثمين لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر اللاويين. بدأنا نتأمل في الإصحاح 11 من السفر، حيث تحولنا من الكهنة إلى الناس، من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه، لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين إننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. وإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد

0: طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس، بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من الأمراض التي تصيب الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. وهناك درس هام لنا، يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس، ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. الله يرسم خطا واضحا بين الظلم والنور، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلم والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، عليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. يجب أن يتصف الحيوان بالعلامتين التاليتين، الاشترار وشق الظلف. يشبه التأمل واللهج باشترار البقر، الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اشترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم، عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله، عليك أن تسير بانفصال، الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 11 من اللاويين، سنقرأ بعض الفقرات منه ونتناولها بالتعليق. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الرابع وحتى الثامن.
1: إلا هذه فلا تأكلوها، مما يشتر ومما يشق الظلف. الجمل لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكل وجثثها لا تلمس، إنها نجسة لكم.
0: هذه قائمة مطولة لحيوانات نجسة. حذر الله من أكل الجمل. قد تقول: ومن يريد أن يأكل جملا؟ هذا يذكرني بالرب يسوع عندما اتهم الفريسيين بأنهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. بالنسبة للوبر فهو نوع من أنواع الأرانب. الخنزير يشق الظلف لكنه لا يشتر. من الجدير بالذكر أن الخنزير يصعب هضمه ومنعه كان مفيدا للصحة. كان على أبناء الشعب أن يبتعدوا عن جثث هذه الحيوانات النجسة لئلا يتنجسوا، وفي هذا أيضا تطبيقات روحية عظيمة. نتابع القراءة من العدد التاسع.
1: وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم. من لحمه لا تأكل وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم.
0: هناك علامتان فارقتان للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف، وهذا ينطبق على المياه المالحة والحلوة. أما الزاحفات في البحار فكانت محرمة، لم تعطى أي أمثلة بسبب الفرق الواضح. كانت الأسماك من الأطعمة الشائعة بين الشعب، وكانوا يصطادونها من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبرية ونهر الأردن، وكانت بوابة في مدينة القدس تسمى بوابة السمك، حيث كانوا يدخلون الأسماك المصطادة من البحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى، كانت مهنة صيد السمك شائعة جدا في زمن يسوع، فالتلاميذ الأوائل الذين دعاهم لاتباعه كانوا صيادين، وقال لهم الرب أنهم سيصبحون صيادي الناس. واستخدم المسيح مثلا عن ملكوت السماوات أنه يشبه شبكة فيها سمك جيد وسمك رديء. وماذا كانت الطريقة للتمييز بين الجيد والرديء؟ عن طريق الشريعة اللاوية، الزعانف والحرشف للسمك الجيد أو الطاهر. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. نعم، نرى في الزعانف والحرشف القوة الروحية التي تقودنا في السير وسط ظروف العالم، والقوة التي تحفظنا من تأثير تلك الظروف، ولا غنى عن إحدهما. فالقوة التي تدفعنا للسير ليست وحدها كافية ما لم ترافقها أيضا قوة تحفظنا من تأثير مناظر العالم. ولا فائدة من الاندفاع وسط معترك الحياة إن لم تكن لنا قوة تحمينا من هجماته. والآن استمع إلى الفقرة التالية أخي الكريم من العدد 13 من الفصل 11.
1: وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، إنها مكروهة، النسر والأنوق والعقاب والحدأ والباشق على أجناسه، وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء على أجناسه، والهدهد والخفاش.
0: لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. والدرس الذي نتعلمه لحياتنا اليوم هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، أو حول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. هذا هو التطبيق لنا اليوم. وهذه الفقرة تلقي ضوءا على اختبار إيليا الذي أطعمته الغربان تلك الحيوانات النجسة. كانت نجسة فعلا، ولكنها أطعمته، وهذه كانت تجربة تدعو للتواضع لرجل الله هذا الذي أطاع الله في كل شيء. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 20 وحتى 23 من الفصل 11.
1: وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم، إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع ما له كرعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون: الجراد على أجناسه، والدبا على أجناسه، والحرجوان على أجناسه، والجندب على أجناسه. لكن سائر دبيب الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم.
0: من الواضح أنه يوجد أربعة أنواع من الجراد. هناك الجراد العادي، الدبأ ولديه بروز، الحرجوان لديه بروز وذنب، والجندب لديه ذنب ولكن بدون بروز. كان مسموحا أن يأكل هذه الحشرات. أخي المستمع، لو صدف ودعوتني لتناول الطعام في بيتك فأرجوك ألا تطبخ من هذه، لأني حتما لن أكلها. ومع هذا يجب التذكر أن يوحنا المعمدان كان يأكل منها.
2: والآن إلى الفقرة التالية من الأصحاح 11.
1: من هذه تتنجسون، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تشتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا، وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على أربع فهو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم.
0: لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. كان هذا مبدأ رائعا للحياة أعيد استخدامه بعد الرجوع من السبي. نقرأ في نبوة حجي ما يلي: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. هناك مبدأ هام أمامنا هنا: الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. وهذا المبدأ يعمل كقانون في كل مناحي الحياة. جالون من الماء القذر لا يمكن أن يتنقى بإضافة جالون آخر من الماء النقي، ولكن قطرة واحدة من الماء القذر تلوث الماء النقي في الجالون. صبي مصاب بالجدري لا يمكنه أن ينال الشفاء بتلامسه مع صبي معافى، ولكن الصبي المعافى قد يصاب بالعدوى إذا ما تلامس مع الصبي المصاب. هكذا المؤمن لا يمكنه أن ينخرط في هذا العالم ويعبث بالخطية دون أن يتنجس. البعض يدعي أنه حتى تصل إلى الهالكين عليك أن تنزل لمستواهم، ولكن هل يصلونهم فعلا؟ لا أظن، بل ما يحدث هو أن المؤمنين هم الذين يتنجسون بخطايا هؤلاء الناس، والعهد الجديد واضح في هذا الصدد: وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. إنه لخطأ فادح أن تختلط بظروف الخطية وتعبث بها. كان الشخص في القديم يتنجس إذا مس جثة حيوان نجس ميت، والمؤمن اليوم يتقدس بفداء المسيح ويتسربل بثياب بره، ولكن قد نسير في هذا العالم بحيث نتلوث، فما زلنا نمتلك الطبيعة القديمة، ولا يمكننا أن نبرح الخطية إلا بعدما ننتقل من هذا الجسد. بعد ذلك يذكر أسماء حشرات صغيرة تشير كلها إلى الخطايا الصغيرة التي هي بنظر الله كالكبيرة تماما، ثم ينتقل إلى المطبخ. نقرأ من العدد 32 من الفصل 11:
1: وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا، من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، وأما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا، التنور والموقد يهدمان، إنها نجسة وتكون نجسة لكم، إلا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا.
0: الآن ندخل إلى المطبخ حيث كانت القوارض تدخل لتعبث، وكان لابد لها أحيانا أن تقع عليها الأواني فتموت. أوعية الخزف كان يجب أن تكسر، وأوعية النحاس يجب أن تنظف، هذا طبعا إذا ما تلامست مع الجثة. كان الله يعلم شعبه النظافة أو الوقاية في تحضير الطعام، وكان يعلمهم درسا في القداسة. كل الأواني مقدسة للرب ويجب أن تبقى طاهرة. لاحظ أنه إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ قال يسوع: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 37 وحتى نهاية الأصحاح 11.
1: وإذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن إذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فإنه نجس لكم. وإذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم، فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين، إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل.
0: والآن نترك المطبخ ونذهب إلى الحقل وإنتاج الطعام. الحبوب الناشفة التي تلقى للزرع لم تكن تتنجس بالتلامس مع الجثث، أما إذا كانت مبتلة فإنها تتنجس لأنها تكون من غير قشرة. واليوم ابن الرب يحتاج إلى قشرة للحماية، يحتاج إلى سلاح الله الكامل. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، يقول بولس في رسالة أفسس. أي حيوان طاهر مات من تلقاء نفسه أو من مرض ما يصبح نجسا، وفي سفر ملاخي حرم الله ذبيحة الحيوان الأعرج أو المريض، وهكذا فإن الله لا يقبل الشيء الذي يأتي بعد الأفضل، الله يريد الأفضل فقط. كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. الله هو الذي يميز بين الطاهر والنجس. القداسة في الأشياء الصغيرة ضرورية، وهذا هو الامتحان الحقيقي لرجل الله. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على انتسابه إلى الرب القدوس. وإذا سأل أي إنسان أحد أفراد الشعب في ذلك الوقت: لماذا تتجنب الدبابات التي تدب فوق الأرض؟ فجوابه يكون: لأن الرب قدوس وأنا له، وقد قال لي لا تمس هذا، وطاعة لأمره أنا لا أتنجس به. وهكذا إذا سئل المؤمن اليوم لماذا لا يستبيح كذا وكذا، ولماذا يتجنب عشرات الأمور التي يستحليها غيره ويشترك فيها أهل العالم، فجوابه الوحيد: لأن أبي قدوس. هذا هو أساس القداسة العملية الشخصية. وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. صديقي، عليك أن تتخذ قرارا إذا كنت ستسير مع الله في هذا العالم في كل قداسة أو تسير في هذا العالم بالنجاسة. هذا هو الدرس الثمين الذي نتعلمه من هذا الأصحاح 11 من اللاويين، أصحاح الطاهر والنجس.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: Actual.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. إن شاء الله دائما بتضلوا بخير بصحة، بهدات البال دائما نتمناها للجميع في ظل الوضع اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني. اهتموا كثير بأموركم النفسية وبأموركم الصحية، وإن شاء الله دائما بتضلوا بخير وصحة وعافية وهدات البال نتمناها للجميع. قولوا آمين. اليوم الثلاثاء، ودائما يوم الثلاثاء بكون هيك يعني يوم طويل نوعا ما، بما أنه واقع نصف الأسبوع، دائما هيك العمال والموظفين ويشي بيشاهدوا أن يوم الثلاثاء بكون أطول من الأيام العادية لوقوعه في منتصف الأسبوع. أيضا اليوم انتصف شهر أيلول، احنا اليوم نتحدث عن 15 أيلول من عام 2026. نتمنى بالفعل أن الأيام القادمة تكون أيام أفضل وأجمل وأهدى على جميع أبناء هذا الشعب المعطاء. الكل اليوم بيحكي عن قصة الحاجة فاطمة الرجبي إمراجي التي ما زالت مفقودة، الكل بيقوم بالبحث عنها. نتحدث عن يومين من عمليات البحث، وين ظهرت آخر مرة، والسيارة اللي طلعت بيها في العيزرية، والكاميرات المراقبة. يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتعج بالأخبار، والكل يريد أن يسمع أي خبر. وين وصلت قصة الحاجة إم راجي الرجبي، هذه السيدة التي خرجت من بيتها ولم تعد حتى الآن؟ الكل يعني بحث عنها، الكل يعني وجه رسائل. عائلة الرجبي دعت المواطنين من خلال مناشدة، دعت إلى البحث عن الحاجة فاطمة الرجبي إمراجي. أي معلومة يا أخوان ممكنها تسهل عملية البحث عنها. الحاجة إمراجي ما زالت مفقودة لليوم الثاني على التوالي. هي خرجت أول أمس الساعة الثانية ظهرا من بيتها، حتى اللحظة لم يتم العثور عليها وسط حالة من القلق الخوف على سلامتها. الحاجة فاطمة الرجبي طبعا من سكان يعني حسب مكان السكن، هي من قرية المنطقة كما مسجل في هويتها. طبعا العائلة دعت من لديه أي معلومات عنها التواصل فورا مع الشرطة أو مع أي أحد يا أخوان ممكن أن يوصل أي معلومة عنها. إن شاء الله أنها بتظهر بأسرع وقت ممكن، إن شاء الله أنها بتعود لبيتها ولعائلتها بصحة وسلامة. آخر الأخبار التي يتم تناقلها، طبعا كل هذه الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرق البحث ما زالت تبحث، أيضا الفرق الرسمية ما زالت يعني تريد أن تعرف أي معلومة عن الحاجة إم راجي. التطورات كما يقولون، هناك في تطورات مهمة في القضية، لكن حتى اللحظة لم يتم الإفصاح عن أي معلومة بتتعلق بهذه القضية الغامضة التي تحاول الشرطة والجهات الرسمية فك لغزها. وين ممكن أن يتم الوصول في هذه القضية؟ والموضوع مش سهل عندما نتحدث عن سيدة تخرج من منزلها ولا تعود على مدار يومين. يعني ليس بأيدينا إلا الدعاء، وحلو كثير أي إنسان يا أخوان عنده أي معلومة إن يتم ذهاب بها إلى الشرطة والتبليغ عنها. يعني الموضوع ما إلى علاقة لا بعمليات خطف ولا بعمليات سرقة ولا بعمليات، يعني كثير بنسمع شائعات من هنا وهناك، كل ذلك يعني هاي المعلومات كلها غير صحيحة، ولا يوجد هناك أي دليل بانتظار البيان الرسمي من الجهات الرسمية. هي اللي بتقرر ما الذي حدث مع السيدة إمراجي الرجبي، وإن شاء الله زي ما حكينا بتعود لبيتها سالمة غانمة. هذا كل ما يتمناه أبناء شعبنا المعطاء. تحيات المحبة دائما ننقلها لكم عبر أثير موال، عبر هذا الأثير. اليوم أيضا كان في هناك جولة، ربما جولة مهمة جدا لرئيس النقابة العامة لعمال النقل العام، اللي كما وعد قام بزيارة اليوم بيت لحم للاطلاع على مشاكل السائقين، القضايا اللي بتم السائقين. وإن شاء الله راح يكون معنا اليوم في حديث البلد، نعرف شو الزيارة، شو الانطباع، شو في إمكانية لحل هذه القضايا اللي بتتعلق بالسائقين في محافظة بيت لحم. الكل بيعرف أن محافظة بيت لحم من أسوأ المحافظات على مستوى الضفة اقتصاديا حقيقة، الوضع الاقتصادي في المحافظة هو الأسوأ. بيت لحم تقف على قمة هرم المحافظات الأكثر فقرا، الأكثر أيضا في عدد العاطلين عن العمل، تتفوق في ذلك. البطالة عندنا مرتفعة بشكل كبير، وكمان الوضع الاقتصادي صعب. والحلو في الموضوع أن كثير كمان سائقين من المحافظات الأخرى والمناطق الأخرى يأتوا للعمل في بيت لحم، مما يشكل عبء حقيقة على قطاع النقل العام. دعوات، وكان في هناك حديث طيب بإمكانية إيجاد حلول لموضوع النقل العام، وخاصة تنظيم العلاقة ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، وكذلك محاولة القضاء، إذا أردنا أن نسميها القضاء، على ظاهرة السيارات التي تعمل الخاصة التي تعمل بأجر. اليوم الشرطة الفلسطينية تحدثت على لسان الناطق باسمها، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية قال إن المركبات الخصوصية التي تنقل ركابا مقابل أجر تعرض السائق والركاب لفقدان التغطية التأمينية وحقوق التعويض والعلاج في حال وقوع حادث سير لا سمح الله، ويوميا يتم تحرير مخالفات واتخاذ إجراءات اتجاه هذه المركبات، يعني ظاهرة سلبية كثير. لكن الخبر المفرح واللفت انتباهي إن أقل فئة ترتكب حوادث السير هم سائقي المركبات العمومية، أقل فئة ترتكب حوادث السير هم سائقي المركبات العمومية، وكما قالت الشرطة هم محترفون في السياقة. يعني احنا ماخذين فكرة، والناس ماخذة فكرة، ان اكثر ناس بعمل حوادث سير اللي هم سائقي المركبات العمومية بسبب السرعة، عدم الالتزام بالقوانين، لكن الشرطة قالت العكس صحيح، اقل فئة ترتكب حوادث السير هم سائقي المركبات العمومية وهم محترفون في السياقة. فبنوجه لهم دائما كل تحيات المحبة والتقدير والاحترام. هذه الأخبار وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال حتى دقات 5:30 بمشيئة المولى، نستمع إليكم وتستمعون إلينا ضمن حديث البلد. أرقامنا أصبحت متاحة الآن
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، بنمسي على صديقنا العزيز الغالي يحيى ردايدة أبو الغيث، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. صفية بتقول شو رأيك لما الواحد يطلب تاكسي لطفل مدرسة يوصله للمهد وبأخذ منه 25 شيكل؟ يعني المحروقات مرتفعة، لكن داخل بيت لحم بعتقد ان يعني الطلبات غاليه اذا كانت 25 وعلى طالب ايضا. ام ادهم مساء الخيرات. ام محمود الله يمسيكم دائما بالخير والمحبه. مراد دعامسه مساء الخيرات. دكتورنا الحبيب ابو فادي الغالي يسعد مساك بالورد والفل زهره اللوتس. مراد دعامسه كل الاصدقاء اللي انضموا الينا. يوسف عبيات يمسيكم دائما بالخير والمحبه ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم ربما ما زلنا نستمر ومستمرين في الأحوال الجوية والارتفاعات على درجات الحرارة. ألا يوجد أي بشرة بانكسار هذه الموجة الحارة نوعا ما فياض؟
2: نعم يبدو زميلنا عثمان هناك بشائر متتالية لانكسار الكتل الهوائية الحارة وتأثر البلاد إن شاء الله تعالى من نهاية الأسبوع الحالي بكتلة معتدلة الحرارة. سوف نعيش قريبا جدا إن شاء الله تعالى أجواء الخريف بامتياز بداية من يوم الجمعة بإذن الله تعالى وحتى نهاية الأسبوع القادم مع وجود فرصة لحالات عدم استقرار. لكن حتى هذه اللحظة قضية الأمطار هي قضية غير ثابتة وغير مضمونة بشكل عام. لكن يبدو لدينا هناك مؤشرات زميل عثمان بإذن الله تعالى خلال نهاية الأسبوع وحتى لمدة 7 أيام بانخفاضات على درجات الحرارة لنعيش أجواء صيفية اعتيادية أقرب ما تكون نوعا ما للأجواء الخريفية ونعيش إن شاء الله تعالى أجواء باردة نسبيا في المرتفعات الجبلية منعشة ولطيفة في باقي المناطق في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. تنكسر حدة هذه الكتلة الحارة زميل عثمان خلال يوم غد الأربعاء مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 درجات مئوية. وكما أسفنا قبل قليل تبدأ هذه الكتلة من الانحسار لتؤثر علينا كتلة معتدلة الحرارة تعمل على خفض درجات الحرارة بامتياز إن شاء الله تعالى. الرياح السائدة لدينا هي رياح غربية شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان ويزداد نشاطها في الأسبوع القادم وبداية الأسبوع القادم مع وجود إن شاء الله تعالى لربما تكون لدينا حالة عدم الاستقرار قد تؤثر على الساحل الفلسطيني بشكل عام. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 32 تنخفض ليلة لتصبح 20 درجة مئوية بينما يتوقع إن شاء الله تعالى يوم الخميس إن شاء الله تعالى أن تكون درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية في مدينة بيت لحم القدس الشريف وتنخفض ليلا خلال يوم الخميس لتكون 18 درجة مئوية. طبعا هذا كله يبقى في علم الله تعالى وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. زميل عثمان
0: دائما كان الله بعون شعبنا. شكرا كثير شكرا كثير الله يكون معك زميلنا فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير
2: بالخدمة دوما زميل عثمان. طيب الله أوقاتك بكل خير
0: يحفظكم الله. شكرا كثير. بنذكر فقد المواطن مجدي حساسنا بطاقة هويته الشخصية طبعا موجودة داخل يعني محفظته الخاصة فيها أيضا مبلغ من المال. المواطن مجدي حساسنا بنذكر فقد محفظته الخاصة وبداخلها بطاقة الهوية وأوراق رسمية ومبلغ من المال. الرجاء ممن عثر عليها ولديه أي معلومات عنها التواصل معنا. بنتمنى يتواصل معنا وجزاك الله جزاكم الله خير الجزاء. شكرا كثير لكثير ناس يا أخوان بجدوا هويات وبتواصلوا معنا بالسرعة الكبيرة. هليكوبتر الفاغوري يسعد مساكم مرة أخرى. حمزة زبون بمسي على الجميع. يوسف برميس أبو محمد برميس صديقي العزيز الغالي نادي حسن يسعد مساك. أبو لؤي العزيز الغالي مسك دائما بالخير والمحبة. الصديق العزيز الغالي العم أبو فؤاد العمور يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب دائما منور معنا. صديقنا العزيز الغالي العم أبو فؤاد العمور مجدي حساسنا إن شاء الله أنك بتجد هويتك بأسرع وقت ممكن. قضية المواطنة كما قلنا إم راجي الرجبي تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ربما منذ بداية البرنامج أكثر من رسالة والكل بتساءل يعني ما الذي حدث مع الحاجة. يسعدنا هذا المساء أن ينضم إلينا الحاج يعقوب الرجبي أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس. عم أبو طلال الله يمسيكم بالخير بداية.
3: يسعد مساك ويرضى عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام دائما. يعني أبو طلال الكل على أعصابه والكل بتساءل ما الذي حدث مع الحاجة إمراجي الرجبي.
3: احنا اليوم الله يرجع لنا اياها بالسلام.
0: امين يا رب.
3: ان شاء الله احنا اليوم تقريبا وصلنا لنقطه اساسيه بالموضوع ان شاء الله. نستنى انه ناخذ يعني انه تستوضح الشرطه بعض الاشياء بعض المعلومات لان هي بتتهرب من بعض المعلومات انها تعطينا اياهم.
0: نعم.
3: فاليوم واضح ان هذه الحاجه مفقوده مش زي ما بتداولوا إنها لا سمح الله متوفية لحد الآن. ما في إشي يثبت هذا الحكي وإحنا بنعتبرها لحد الآن ما زالت مفقودة.
0: نعم يعني كل الحديث عم أبو طلال بنسمع إنها تم اختطافها تعرضت لحادث تعرضت لأمور كثيرة بنسمعها. كل هذه الأخبار اللي بنسمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي أخبار غير صحيحة.
3: احنا نعتبر اخبار الاخبار التواصل الاجتماعي 70% منها مغلوطة او هي الناس بتحب انها تترجع يعني تحكي بشيء غير واقع او بعلوش صلة بالصحة. احنا اللي هي امراجي بنت عمنا هذه هي طلعت من بيتها طلعت وراحت كانت على راس عملها.
0: نعم.
3: قامت بتكفين اللي هي تشتغل هي مكفنة نساء وخلصت شغلها وسحبت حالها راحت عندها مشوار على العزرية بدها تحول لأختها مصاري لأيتام في عمان فصار اختفت بعديها في عند يعني في نقطة خلاف.
0: نعم.
3: إنه هذا الزلمة اللي هو بيدعي إنه مش مبين حد الآن اللي هي ركبت السيارة معاه.
0: نعم.
3: يا حد الآن لا عند لا في اعتراف ضمني إنه هو يعني صار معاه إشي. الشرطة بتتحرى الشرطة الفلسطينية بتشتغل على الموضوع الشرطة الإسرائيلية شرطة تل أبيب إن شاء الله. إحنا ما في عنا إشي بالوقت الحالي يقين كله أقاويل وكله تكهنات.
0: نعم. حج أبو طلال هي بالنسبة لإمراجي يعني وضعها النفسي الصحي يعني ما عندها أي مشاكل صحية معينة؟
3: ما شاء الله عنها. هي بالنسبة لها أنت يعني وظيفتها أو شغلها بيعطيها أنها تكون بصحة قوية يعني بتغسل أموات ونفسيتها قوية يعني مش تقول أنه مرة بالعكس ما عندها ولا أي مرض نهائي يعني ما شاء الله يعني صحتها منيحة يعني ما في أي إشي يعني بالنسبة لصحتها يعني.
0: نعم يعني ذاكرتها منيحة الصحة منيحة يعني كل شيء طبيعي. طب آخر
3: يعني كانت قبلها بسيعة مغسلة مرحومة عندنا في المقاصد وسحبة ونزلت حالها نزلت على البنك على الإزهرية يعني هذا دليل إنه يعني ما في من الخرافات الناس اللي بتحكيه يعني.
0: نعم. بالنسبة للهاتف يعني آخر اتصال تم التواصل معها قبل فقدانها يعني كان بساعات ولا
3: إحنا تبين إن فقدانها يوم الحد الساعة 2 لما زوج بعد ما حكت مع زوجها آخر مرة يوم الحد الساعة 2 قالت له أنا مروحة من العزرية أنا خلصت شو مروحة من العزرية بعدها انفقدت ما رجعت للمغرب وقع إنه جوزها إنه ممكن رايحة مشوار رايحة عندها غسيل عندها أي شيء بلش الساعة 10 يتصلوا فيها 11 بطل في اتصال يعني 9 بلشوا يدوروا عليها يسألوا وين مش وين وين ضلت تحريات لتاني يوم لتاني يوم امبارح طبعا ضلينا الحقين في شركة في كان الناس في فرق كانت تدور فرقة سند تدوروا
0: كل
3: العائلة تدوروا يدوروا عليها فتبين بالآخر انه في نقطة نهائية انها ركبت بسيارة وهي السيارة صاحبها مجهول مش مجهول لنا بنعرفه مين بس هو مجهول عن الناس لانه شارد إنه يسلم حاله للعدالة. هلا هذه نقطة الخلاف إنه عدم تسليمه للعدالة يطمس الحقيقة. أما إحنا لحد الآن جاري البحث في جميع مناطق القدس بالتعاون مع سند بالتعاون مع شباب العيلة بالتعاون مع الجميع.
0: نعم، حسب يعني المعلومات انها كانت تحمل مبلغ مالي كبير يعني بعد الاقبال.
3: لا نعم. لا لا لا لا، هذا كليتها اشاعات كثير بحكوا اشاعات، في ناس حطوا اشاعات قالوا ماتت، في ناس قالوا رجعت لا اهلها، هذا كلها اشاعات ما في اشياء. واي خبر بده يكون راح يكون يطلع بيان من كبير الفرع تبعنا اللي هو يعني اللي هو الشيخ تيسير رجب من كبار العائله.
0: نعم.
3: هو اللي بيعطي يعني الاخبار، وانا لا نعم. أي خبر ثاني ما ما ما له صحة يعني.
0: نعم أبو طلال، يعني القصة راجي يعني أخذت تفاعل كبير، يعني الكل بسأل وربما الكل ببحث والكل مهتم كثير بقصتها حقيقة. كيف تواصلكم مع الناس من خلال الهواتف؟ في ناس كثير بيساعدوا كمان بمعلومات، عم بيتصلوا عليكم شاهدوها أو رأوها آخر مرة؟
3: هلا إحنا مش كل المعلومات بناخد فيها، لأنه في مرات معلومات مضللة.
0: نعم.
3: وفي معلومات بناخد فيها. هلا هاي المرة بلا مؤاخذة معروفة في القدس لأن هي بتغسل الموتى عندنا.
0: نعم.
3: فكثير من الناس بيعرفوها، إلا يكون عندهم حالة وفاة، حالة أمور دنيا ودين، من هذا الحكي معروفة. فعشان هيك الناس تفاعلت أكثر من اللازم، خصوصا أن عملية اختفاء كانت غامضة جدا، وفي علامة استفهام عن عملية احتمال خطف.
0: نعم.
3: اختفاء، بس في إشي يعني
0: مش واضح،
3: يعني في شغلة إحنا مش واضح، عمالنا بنحاول نحل فيه، والشرطة في الحل. وطبعا الشرطة الإسرائيلية اليوم وقفت عدم النشر، وخدت قرار من المحكمة الصلع إن بعدم النشر أي معلومات عن اختفاء ام روجي، وإن شاء الله إنها بتكون حية وترجع سالمة غنية لأهلها أحسن من كل هذا الإشي، لأنه التكهنات هذه كليتها مرات بتضر بالعائلات. وبعدين براجمة هي معروفة يعني في البلد، يعني
0: نعم.
3: الكل بيعرفها انه على حسن اخلاقها وعلى انها تعاملها مع الناس وطيبة قلبها وتعاملها مع البشر، عشان هيك صار في تفاعل عليها.
0: نعم.
3: ان شاء الله خير.
0: ان شاء الله خير. ابو طلال، يعني سؤال اخير يعني حتى نسهل ربما عمليات البحث لمن يريد ان يساعد، يعني انتم الان ما بتعرف اذا بقيت في مناطق الضفة ام دخلت الى منطقة القدس، يعني مش معروف المعلومة هل هي في الداخل او الخارج؟
3: هلا احنا اخر تواصل لنا في الكاميرات كان هلا لقبل ساعتين انها مرقت منطقة ابو ديس.
0: نعم.
3: وجماعتنا بيبحثوا في مناطق وادي جدير ومناطق مناطق البرية، بيبحثوا بريات بيت لحم وبريات ريحة، لانه احنا مش عارفين بالضبط بعد هيك وين وصلت الامور.
0: نعم.
3: يعني بعد هيك فيش كاميرات، يعني فيش كاميرات اللي تقودنا على المواقع تانية.
0: نعم، يعني قضية انها دخلت يعني من خلال الشرطة، نعرف اذا دخلت على القدس يعني ما بيبين يعني من طريق
3: بيبين طبعا، بس الشرطة عمالها بتتحفظ تعطي معلومات كتير، عمالها غامضة في بعض المواضيع، ما إلها اسبابها الخاصة إلا مش اسبابها الخاصة ما بنعرف. اما احنا كان بيتواصلنا مع الشرطة اعطونا بعض المعلومات اما مش كاملة، يعني
0: نعم.
3: إنه الشخص المتهم إنه ركبت مع آخر واحد يحد الآن لم يسلم نفسه، رافض يسلم نفسه وشارد.
0: نعم.
3: هذا الشخص هو اللي بيحل المعجزة وبيحل كل الموضوع.
0: نعم. كان في بيان صدر أيضا عن عائلة الرجبي، دعا إلى الالتزام بالهدوء، الحكمة، عدم التعاطي أو التدخل في أي أمر، يعني الأمور يعني على أعصابها مشدودة في مع الشباب الآن.
3: احنا بالنسبه لنا كعائله الرجبي نرفض انه لا تدر وزر اخرى. بالنسبه لنا اذا هذا الشخص لا سمح الله كان له اي سوء لامراجي، احنا لا ما بنحاسب ولا لنا عند اهله ولا مستعدين انه نكبر الامور اكثر من هيك. اللي يخطئ يحاسب. هلا اذا ما كان في خطا، احنا كهذه منطقه اللي هم موجودين فيها منطقه حساسه، واحنا مش مستعدين نكون اداه للاحتلال انه يدخل بعض البيوت اللي هي بلا مؤاخذة مهددة بالترحيل. فلأجل هذا الحكي احنا ضبطين أنفسنا، وعائلة الشخص عائلة محترمة ومشهود لها، مش معنين انه كمان يصير سجال على الموضوع هذا او يصير لا سمح الله واحنا اعطيناهم الامان ببعض يعني تدخلات الناس، انه ما في حدا بالوقت الحالي ولا في المستقبل انه يتعرض لهم. بس طبعا في واجب في الآخر بدمومه فيه، يعني اللي يحقن الدماء.
0: نعم إن شاء الله يا سيدي العزيز. أول شيء أهنيكم على يعني رجاحة العقل وعلى اتزانكم في التعامل مع هذه القضية الصعبة حقيقة، وربما يعني لو كانت مع عائلة أخرى ربما الوضع بيكون أصعب حقيقة. أبو طلال بنتمنى اللقاء القادم إنك تحدثنا إنها عادت سالمة غانمة إن شاء الله إليكم
3: إن شاء الله. وإحنا بنتمنى لكل بنات وبنات المسلمين ولكل حر فلسطيني إنه ما يسيبوا أي مكروه، وشكرا لكم.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا الحاج أبو طلال، يعطيك العافية.
3: سلامات
0: سلامات. إذا نذكر أن عائلة الرجبي الرفاعي وشباب العائلة أهابت بجميع أبناء وشباب العائلة الالتزام بالهدوء الحكمة، عدم التعاطي أو التدخل في أي أمر يتعلق بموضوع المفقودة إمراج الرجبي، بعد ما تبين هوية الشخص الأخير صاحب السيارة الذي أقل الحاجة إمراجي. أيضا دعت العائلة لعدم القيام بأي تصرف فردي أو التواصل مع أي جهة أو شخص بهذا الخصوص، حرصا على سلامة الجميع ومصلحة العائلة. كما أكدت العائلة على ضرورة عدم تداول الشائعات أو نقل الأخبار غير المؤكدة، عدم الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف باسم العائلة، وتؤكد أن أي تصريح رسمي أو موقف يمثل عائلة الرجبي بهذا الشأن يكون حصرا من خلال العم الشيخ تيسير الرجبي وأيضا أبو طلال الرجبي، وهو المخول بالتحدث باسم العائلة ومتابعة ما يلزم في هذا الموضوع. وطلبت من الجميع الالتزام بهذا التوجيه وعدم الانجرار وراء أي استفزاز أو إشاعة، حفاظا على وحدة العائلة وسلامة أبنائها وشبابها. نتمنى بالفعل أن نسمع أخبار جيدة خلال الساعات القادمة. أعمال البحث ما زالت متواصلة. الشرطة الفلسطينية أيضا تعمل، فرق المتطوعين يعني نحاول حقيقة أن نتواصل مع فرق المتطوعين. أيضا عندنا في بيت لحم بدأت فرق متطوعين في منطقة البرية، أيضا مناطق الأريحة أبو ديس العيزرية، كثير من المتطوعين بدأوا بالانتشار في كل مكان للبحث عن إمراجي. وهذا ليس بالغريب على شعبنا الفلسطيني اللي دائما هيك يعني بيكون ويقف إلى جانب بعضه البعض في هذه الظروف الصعبة. يعني قضية مش سهلة، قضية بحاجة إلى رجاحة عقل أكثر في هذا الوقت بالتحديد. إذن كل الأخبار اللي بتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ربما كثير بصلنا معلومات ومقاطع فيديو، والكل بيحاول إنه يدلي بدلوة في الموضوع حتى يجلب المزيد من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. انتبهوا يا أمم يعني يا أخوان، الموضوع بتعلق بسيدة بالدرجة الأولى، والموضوع بتعلق بعائلة وبتعلق بعشيرة. يعني هذا الموضوع مش سهل جدا انك تحاول او احاول اي شخص ان يدلي بدلوة او يتكهن او يحلل، لان في بعض التحليلات يا اخوان ممكن انها تسبب المزيد من الامور اللي بتخلي الناس تتساءل أكثر وأكثر وتزيد التساؤلات، ممكن تبعدنا عن الحقيقة. إن شاء الله أنها بتعود سالمة غانمة وبتبين الحقيقة خلال الساعات القادمة كما يردنا. خلال ساعتين إلى ثلاث ربما سيكون هناك بيان رسمي من عائلة الرجبي بعد ما تصلهم المعلومات الصحيحة، رح يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورح يكون هناك بيان رسمي باسم العائلة. صورة أخرى من بيت صحور، هذه المرة متطوعي الدفاع المدني في بيت صحور لبوا النداء بسرعة وسيطروا على حريق قريب من مطعم الحكورة قبل ما يكبر. كل الشكر لهم على تفانيهم وصارهم لخدمة أهلنا، يعطيهم ألف عافية. حلو كثير أن نشاهد متطوعين الدفاع المدني كمان بعملوا على خدمة أهلهم وناسهم. بعد الفاصل نتوقف مع فاصل قصير طبعا لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل سنعود لنكمل ونجمل حديث البلد لهذا المساء، لا تبتعدوا كثيرا، سنعود بعد قليل.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو

جميعا بالخيرات والمسرات. مساء المحبة لكافة متابعينا على الطرقات، يسعد مساءكم. سماح أحمد يقول ربنا يلطف فيها ويجعل أمرها خير، آمين يا رب. بالنسبة للحجة إمراجي إن شاء الله أن أمورها طيبة يا رب. إبراهيم برميش بقول إن شاء الله أنها بترجع بالسلامة لبيتها وأهل بيتها، آمين يا رب. أم أمير بتقول شو صار مع الحجة، لسه ما بينت الحجة. الحاجة مريم عبد الله بتلول الخالة، الله يسعد مساكي بالخير والمسرة يا

0: المناطق السكنية. هاي القضية ربما عندنا كمان يا أيوب قضية الكلاب الضالة مشكلة مش طبيعية, يعني مشكلة على الجميع. في اليوم موضوع كان في عندنا اليوم زيارة لرئيس النقابة العامة للنقل العام إلى بيت لحم للاطلاع على هموم السائقين ومشاكل السائقين. مع العلم أن السائقين إن في بيت لحم عندهم مش مشاكل, يعني شو المشاكل عند السائقين في بيت لحم؟ ما شاء الله عليهم, يعني ظروفهم منيحة والطيبة وما بنقصهم إلا كل خير. الله يديم عليهم الخير والمحبة وهدات البال يا رب, ويعطيهم الصحة والعافية. هذا كل ما نتمناه لهم, يعني نتمنى لهم دائما الخير والمحبة للجميع, ويبقى الأمل مساء الخيرات. اليوم كان في جولة في بيت لحم, إن شاء الله أنهم السائقين التقوا مع رئيس النقابة العامة للنقل العام وخبروه شو همومهم, شو مشاكلهم, شو الظروف اللي يعني بيعيشوها اليوم. كان معاه أيضا برافقة مراقب المرور العام الأخ رمضان البرغوثي, كان موجود معه في بيت لحم. وكانت هاي الجولة زي ما حكينا للاطلاع على واقع وهموم السائقين اللي بيعيشوها في بيت لحم. طبعا هذا الموضوع موضوع كما قلنا سنتحدث به اليوم ونشوف شو كانت نتيجة هذه الزيارة. إذن اسمحوا لي أن نرحب بالأخ والصديق العزيز أخونا علاء مياسي, رئيس النقابة العامة للنقل العام. أستاذ علاء الله يمسيكم بالخير, سعد مساك. أستاذ علاء
1: سعد مساك ومساء كل المتابعين يا رب.
0: كيف شفت بيت لحم اليوم؟ إن شاء الله انبسطت في بيت لحم.
1: زمان بيت لحم وأهل بيت لحم وشوفرية بيت لحم بجنن.
0: بجننوا؟
1: آه طبعا, مش بجنن يعني بجننوا بالمعنى الإيجابي, يعني
0: بالمعنى الإيجابي. يحفظك رب ويعطيك. أستاذ علاء يعني تحكي لنا كيف كانت حقيقة اليوم جولتك وكيف انطباعك؟
1: لا الحمد لله كانت يعني زيارة كانت مليحة, كانت كمان السائقين يعني في كل المواقع اللي زرناها كمان كان في استقبال وكان في يعني اشي طيب ومحترم, وهذا بعبر عن اصالة بيت لحم واهل بيت لحم يعني ما شاء الله عنهم كلها.
0: الله يحفظكم يا رب.
1: يعني استوقفنا عن كل المشاكل اللي بتعاني بيعانوا منها السائقين في كل المحافظة, اذا كان سرفيس او سفريات خاصة او حتى البساط.
0: نعم.
1: فكانت امور طيبة والحمد لله يعني عدل الجو الايجابي ما بين الزملاء كلهم في بيت لحم, او اتفقنا بانه لا ظالم ولا مظلوم, واحنا كلياتنا في المركب بدنا نمشي نعدي على المرحلة السابلة بعيشها شعبنا بشكل عام وبتعيشها كمان محافظة طول كرق
0: بيت لحم
1: نتيجة عدم وجود سياحة, الوضع الاقتصادي السائب اللي بتعيشه المحافظة, فمطلوب بنا نحط دينا في دين بعض كقطاع نقل نعدي هالمرحلة السابعة. وكان في يعني تفاهم كتير كبير ما بين كل الإخوان, كمان سمعناه من كل الإخوان كلام طيب عبر عن أصالة وانتمائهم للبلد وكمان لقطاع النقل اللي بحبوا يشوفوه في أحسن حال. واضحهم صعب صعب, واضحهم مأساوي مأساوي, عندهم تحديات كبيرة بعيشها قطاع النقل في بيت لحم. لا في تحديات مطلوب منها نتغلب عائلة هاي التحديات لحتى نحافظ على مصدر رزقنا الوحيد.
0: نعم.
1: اللي هي
0: نعم استاذ علاء, ربما اكثر قضيه يعني بيعاني منها قطاع النقل اللي هي المركبات الخاصه اللي بتعمل باجر, وربما هذه الظاهره موجوده في كل المحافظات حقيقه. طيب. الا يوجد اي طريقه من خلال النقابه العامه تعاونكم مع الشرطه الجهات الرسميه من اجل كبح هذه الظاهره اللي يعني اصبحت نعم
1: حقيقة في بيت لحم هذه الظاهرة مش ظاهرة منتشرة بشكل كتير كبير.
0: نعم.
1: العكس في محافظة بيت لحم بجوز من أقل المحافظات اللي بتنشر فيها ظاهرة المركبات الخاصة اللي بتعمل مقابل أجير. احنا في ما بيننا وبين وزارة النقل والمواصلات والإخوان في جهاز الشرطة هناك تفاهمات ستنطلق من خلال الأسبوع القادم إن شاء الله, حملة كمان مع عقوبات مغلظة لا كل من يعمل على مركبة مقابل أجل, لأنه هذا موضوع بهدد السلم المجتمعي, موضوع خطير, موضوع كمان بده ثقافة مجتمعية لها علاقة

0: كان قديش هذه قديش هذه الظاهرة بتضر الناس، بمعنى انه في حال حدوث حارث يا سمح الله ما في تغطية تأمينية لا للمركبة ولا حتى للركاب اللي في داخل المركبة، فممكن هذا كمان يسبب إشكاليات بين الناس، عدم العلاج وعدم تغطية الأضرار. ليش؟ لأنه التأمين ما بتعرف على مركبة بتنقل ركاب مقابل أجل، لهيك في إن شاء الله راح يكون في طعم نحن وزارة النقل والإخوة في جهاز الشرطة على مجموعة من العقوبات، راح تكون عقوبات تدريجية كمان رادعة اللي تحد من هاي الظاهرة، وكمان نحافظ على قطاع النقل، قطاعنا اللي هو قطاع احنا نعتبره من اهم القطاعات الحيوية والاقتصادية اللي بتحرك العجلة الاقتصادية بشكل اساسي. قطاع النقل كمان هو قطاع وطني، معظم الشباب اللي بيشتغلوا فيه هم اسرى محررين، هم يعني بعيلوا عائلات، ويعني في حالة وطنية خليط من الحالة الوطنية اللي بعيشها قطاع النقل نتيجة نوع العاملين اللي بيشتغلوا على هذا القطاع. لهيك هذا قطاع محترم، كل السائقين اللي بيشتغلوا عليه كمان سائقين ما شاء الله عنهم، بتحدوا الاحتلال بشكل يومي على الحواجز، البوابات، الاعتداءات المستوطنين اللي اليوم تعرضت بشكل كتير كبير. لكن اليوم قطاعنا بعيش تحديات كبيرة، مطلوب مننا احنا التعاملين في هذا القطاع نحافظ على بيتنا الداخلي، كمان نكون ايد واحدة بحيث انه نتحدى كل هاي التحديات اللي بعيشها قطاعنا، ونقدر نحافظ على انضباطه وعلى تماسكه وعلى كمان ادائه اللي بيعكس بشكل مباشر على المواطن. يعني احنا بنطلع دائما لخدمة متطورة، كمان خدمة سهلة اللي تريح الناس، وهذا يعني طموحنا في قطاعنا.
1: كل الاحترام. ربما المشكلة اللي وردتنا قبل أيام وربما تحدثنا معكم بها سابقا اللي هي قضية الطلبات الخاصة، السيرفيس، تنظيم العمل بينهما. الكل بيعرف ان المكاتب يعني عندنا في بيت لحم مكاتب التاكسيات شبه مغلقة استاذ علاء، يعني وتاكسي الطلبات اصبح يعمل يعني بحمل كم نقلة ركاب، وايضا السيرفيس كما نعلم كمان اذا صح لهم طلب كمان بطلعوا طلبات، يعني تداخل في ظل الوضع الحالي، الوضع اللي كنت تتحدث عنه اللي هو صعب. هل تم بحث هذا الموضوع في بيت لحم اليوم؟
0: يعني هذا كان على رأس اولوياتنا، اجتمعنا مع كل الاخوان اذا كان في السفريات الخاصة او مع لجان الخطوط اللي بيصير فيها بعض التداخل زي ما تفضلت، سمعنا منهم كلهم شكروا في بعض، كلهم مش ضد بعض، بالعكس حكوا بنفس اخوي محترم، وهذا اللي احنا اصلا اجينا واملنا كبير فيهم انه نسمع هذا الحكي وسمعنا. ولكن كمان عشان نقدر نمر من هاي الحالة اللي احنا بنعيشها بدها تتنظم، حتى لو كان فيها شوية فوضى فمطلوب منا ننظم هذا الموضوع، كمان نحميه، مطلوب حماية للترفيس وللسفريات الخاصة. يعني اول قرار كان لأخونا مراقب المرور انه عدم وجود مركبات من خارج محافظة بيت لحم تعمل داخل المحافظة، هذا موضوع مرفوض قطعا. يعني اللي طربوشة مش سيارة بالعامية بتحكيها طربوشة، مش طربوش بيت لحم ممنوع تشتغل منعا باتا داخل محافظة بيت لحم، لأنه بيت لحم مش ناقصها صراحة
1: 100%.
0: يعني بكفي الازدحام اللي موجود فيها وتكدس السفريات الخاصة وحتى السيرفيس اللي موجود فيها، فمش ناقصها يجيها من محافظات ثانية يشتغلوا جوا البلد. فهذا كان موضوع احنا بالنسبة لنا كنقابة كل حدا يلتزم في المحافظة، كمان الاخوان اللي من السفريات الخاصة بيشتغلوا داخل المحافظة، يعني حكينا احنا وياهم رح يكون في آلية عمل في بعض الجزئيات خاصة فيهم كطلبات، وفي بعض الجزئيات اللي ممكن هم بيسرفسوا رح يكون في آلية ما بينهم وبين السيرفيس اللي يكون كمان منصفة وما نيجي على يعني نعتدي على خطوط السيرفيس بمعنى الاعتداء، لا يكون اشي تكاملي في بعض الاماكن اللي ممكن يتساعدوا فيها، ولكن مش كل الاماكن. يعني مطلوب مش مطلوب من السفريات الخاصة يخيط لي على خط الديشة، هذا حكي مرفوض وممنوع كمان، لانه في 136 مركب على خط الديشة هذول بدهم يعيشوا كمان. ففي بعض الاماكن حددنا لهم اياها راح يكون هم واخوتنا في المقابل الفرعية او حطوا ممثل كمان عنهم، وهذا مهم كتير انه يكون في ناس يمثلهم، شخص حطوا ممثل عنهم وتفهمنا على بعض الامور اللي راح تكون ان شاء الله لصالح الجميع، وكمان ما نضايق السيرفيس اللي ممكن بعض الاماكن نتساعد احنا وياه بالشغل، يكون راضي ومبسوط واحنا اخوة وزملاء. بدنا نعدي على المرحلة السابقة، موضوع المكاتب كمان أخونا مراقب المرور العام أعطى تعليمات بأنه كل المكاتب الفاتحة كل الاحترام والتقدير إلها، المكاتب المغلقة يتم متابعة مراقب المرور في بيت لحم معهم، في حال عدم التزام وفتح مكاتبهم وتشغيلها راح يتم عدم مطالبة السائقين بورقة الالتزام اللي هي أصلا مترتب عليها كمان مبلغ مادي يرخص بدونها، لحتى المكتب يشتغل ويفعل المكتب وما فعل المكتب وظل يرخص بدون ورقة مكتب.
1: نعم، كل الاحترام. ربما يعني جهودك حقيقة مباركة أستاذ علاء، وإحنا سعيدين جدا إنك
0: يعني لفينا على بعض المجمعات في بعض الاحتياجات كمان للسائقين، هذا راح نحتفي مع البلدية لأنه حقهم يكونوا في مكان محترم، في مظلة، في حمام محترم، كمان في غرفة يصلوا فيها للسائقين، الماء تكون متوازية 24 ساعة، في بعض كمان الأمور اللي احنا اطلعنا عليها ونروح نتابعها خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: نعم، كل الاحترام، يعني احنا سعيدين جدا بهذه الزيارة.
0: الله يسعدك
1: والله، وكنت حابة يعني ألتقي معك شخصيا اليوم، لكن
0: إن شاء الله إن شاء الله الزيارة أكثر من رائحة.
1: إن شاء الله
0: نتشرف يكون عندكم كمان عبر رعايتكم الكريم.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا أخونا وصديقنا الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام، يعطيكم العافية وشكرا كثير على زيارتكم لبيت لحم. شكرا كثير.

0: أجد دعامسة يسعد مساك بقول سائق التاكسي بتنزلش عن 4.5 يعني للطلاب بقول أجرة الطلاب 4.5. الأخت ناشدة بتقول أهم شيء التاكسي الدهيشة من المجمع يصل للدهيشة والعكس صحيح, كون ما حدا يلتزم بذلك بسبب الأزمة المرورية.
1: الليل اشتد وجد الجد, الليل اشتد وجد الجد,
0: يعني حلو كثير, وبتمنى من السائقين يعني حلو كثير انهم اليوم اجتمعوا بالنقيب. ما بعرف جزء اليوم حتى ما وردناش اي ملاحظة من السائقين, يبدو ان السائقين يعني مبسوطين على اجتماعهم, وان شاء الله ان هالامور كلها بتنحل. ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل السائقين, وحلو كثير انه يكون كمان في ممثل للطلبات الخاصة. بتمنى من اللي تم ترشيحه لهذا المنصب يعني يتواصل معنا حتى يكون هاتفه كمان موجود معنا. حلو كثير انه يكون في عناوين تكون واضحة لهذا الموضوع. رسالة من مواطن بيقول الرجاء مناقشة دوام 3 أيام دمار لأولادنا, بدهم مش يدرسوا البلديات المؤسسات ولا الأمور يلاقوا حل. بس ملاحظة ما يستوعبه الطلاب في دوام 3 أيام يفقدونه في عطلة 4 أيام والله المستعان. يعني هذا بالنسبة ربما هذا الموضوع الحكومة حكومتنا الفلسطينية كلها ناقشت موضوع 4 أيام و5 أيام ولم يجدوا حلا, والكل بتحدث عن الوضع الصعب اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني. في بيت لحم عندنا اليوم ضبطت الشرطة المرور حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة بلغت 14 طالبا أثناء عمل دورياتها في شوارع مدينة بيت لحم, وذلك ضمن جهودها لتنظيم حركة السير والتأكد من التزام مركبات نقل الطلبة بشروط السلامة العامة. وخلال إيقاف الحافلة وفحصها تبين أنها تقل 32 طالبا, في حين أن حمولتها المقررة 18 راكبا فقط, بما يشكل مخالفة طبعا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بنقل الركاب. وجرى ضبط الحافلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق, فيما أكدت الشرطة استمرار دورياتها في متابعة مركبات نقل الطلبة والتأكد من التزامها بشروط السلامة حفاظا على أرواح الطلبة وسلامتهم. يعني هذا الموضوع قديم جديد, يعني موضوع المركبات وخاصة الحافلات اللي بكون مثلا مسموح لها تحمل عدد معين فبتحمل الضعف. وهذا الموضوع كمان يعني منتشر بشكل كبير, يعني الباصات الفردات كثير ناس يعني من السائقين بحمل الزيادة الحمولة الزائدة. الشرطة بلشت تعمل يعني لو هم وجدوا لهم 2-3 زيادة ممكن يتغاضوا, لكن 14 يعني 14 زيادة يعني هذا بدل ان في خلل معين لدى بعض السائقين. يعني لا سمح الله لو صار حادث لو صار شيء, يعني متحدث احنا عن وضع كارثي حقيقة. دائما ما في عتمة للأبد. علي العموري ولأيمتها الوضع بالك, إن شاء الله الوضع لنا بيضل بخير. ناشدة بقول بساطة القدس مسموح بالوقوف أكثر من اللي بالقاعدين, طبعا هذا في الحافلات العامة في القدس طبعا هاي موجودة. حين نتحدث عن باصات نقل الطلبة هذه مقيدة في كل دول العالم. ناشدة محمد موسى يسعد مساك أبو قصيب المسي عليك من مخيطة الأناقة, الشيخ أشرف أبو ياسين الله يسعد مساك ومساء, والأستاذ محمد الخطيب يديم عليكم الصحة وهدات البال يمسيكم دائما بالخير والمحبة. شكرا كثير لأخونا محمد موسى ولمن عنده. دكتور معنا محافظة يسعد مساك بالخير والمحبة دكتورنا الحبيب.
2: مكتوبة فلسطين مرفوع الجبين بطن المشاهير.
0: يعني احنا بدنا نضل يعني كثير نحكي في موضوع التنظيم، لكن ان شاء الله ان هالامور بتكون منظمة لوحدها، وخاصة تنظيم العمل على الطرقات. أبو نسيم الربايع كل احترام والتقدير. أبو قصي شكرا كثير. الحكومة الأمريكية ترفض تقديم أي تعويضات لعائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا جراء الحرب مع إيران، لأن الكونغرس لم يعلن الحرب رسميا، وبالتالي فكل الذي يحدث حاليا ليس حرب في الأساس كما تقول الحكومة الأمريكية التي رفضت تقديم أي تعويضات للعائلات، عائلات طبعا الجنود الأمريكيين الذين قتلوا، لأن بقول ما تم الإعلان عن حالة حرب رسميا، وبالتالي الذين قتلوا ليسوا قتل حرب في الأساس. هذا ما قالته الحكومة الأمريكية، والشعب الأمريكي بتسأل من أجل ماذا ماتوا هؤلاء الجنود إذا ما حدش بتعرف عليهم. علي العموري، بس ما الطمع موجود، ما دام الطمع موجود عند البعض وقلة المراقبة عمرها ما بتتغير. البرتغال، اعترفنا بفلسطين قبل عام، لكن إسرائيل تقوم بخنق السلطة الفلسطينية بشكل وحشي عبر احتجاز أموال المقاصة وبناء الاستيطان وطرد السكان الفلسطينيين. وتضيف البرتغال حل الدولتين كما تقول هو السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا ما قالته البرتغال. صفعة انتخابية لإسرائيل هذه المرة من السويد. السويد التي هاي الصفعة تلوح في الأفق، حيث تقدم اليسار المعارض في الانتخابات السويدية، وعودة ماجدالينا أندرسون إلى رئاسة الحكومة، وهو ما قد يقلب موقف السويد اتجاه إسرائيل رأسا على عقب. عقوبات أوسع على المستوطنين، حظر لمنتجات المستوطنات، استئناف تمويل الأنروا، وضغوط لتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. حنين القلب، مساء الخيرات. أبو نسيم ربيعة، بدك تأمين يغطي أخي أبو قصي لو صار حادث لا سمح الله مع الفردات الذين يحملون حمل زيادة ركاب، يعني ما في تأمين بغطي لزيادة. كوريا الشمالية غاضبة اليوم، زعلانين في كوريا الشمالية، والرئيس عندهم زعلان كثير. قامت اليوم بسبب غضب الرئيس بتنفيذ مناورة عسكرية هجومية بمدفعية وصواريخ بعيدة المدى بدقة إصابة 100%، وذلك عقب يوم من اختتام مناورات بحرية مشتركة بين طبعا كوريا الجنوبية وواشنطن وطوكيو. هذا الموضوع أزعلهم في كوريا الشمالية، فبلشوا نفذوا في مناورة عسكرية هجومية يعني بمدفعية وصواريخ، والكل يبعث بالرسائل إلى الآخر.

الفرنسي يقول بعد الضفة الغربية لقد حان دور الجليل لتعزيز الاستيطان. تركيا تصرح الآن افتحوا هرمز افتحوا المضيق. متضايقين كثير في تركيا على الإغلاق. الكلاب الضالة, رسالة من صديقنا أيوب يقول الكلاب الضالة تنهش المواطنين ولا علاج لهم. شكاوى متزايدة من انتشار الكلاب الضالة في شوارع وأحياء المحافظات الفلسطينية. المواطنون يطالبون الجهات المختصة إما جمع هذه الكلاب ووضعها في مراكز مخصصة أو توفير فرق ميدانية للتعقيم والتطعيم والسيطرة على أعدادها بطرق آمنة وإنسانية. الوضع ربما بدأ يخرج عن السيطرة. الكلاب الضالة تقوم بفرض سيطرتها على المدن في أثناء الليل وساعات الصباح الباكر. بعض الأحياء السكنية يعني الأطفال وطلاب رياض الأطفال لا يستطيعون الخروج من منازلهم إلا بمرافقة الكبار. والحديث أيضا أن الكلاب الضالة قامت بمطاردة طالبة جامعة في بيت لحم وفقدت سيطرتها وسقطت على الأرض وأصيبت بجروح كما يقول الخبر. إيران تقول تصدينا للعدو الذي لم تجرؤ أي دولة في العالم على إطلاق رصاصة واحدة نحوه. عيسى أبو شقرة يسعد مساك. قبل أن نتوجه إلى الفاصل الآخر لالتزاماتنا التجارية, المواقع العبرية تطلق تحذيرات من داخل الجيش من تحول بقائه في لبنان إلى فخ يوقع خسائر بشرية, وسط تقديرات بأن الحزب اللبناني لن يواصل ضبط النفس طويلا, ويعني وقد بدأ مراكمة قوته والاستعداد للمواجهة المقبلة بمسيرات الألياف البصرية. والقرار كما يقولون في الجيش مرهون بطهران. فاصل قصير آخر وبعد ذلك نعود لنكمل حديث البلد.

0: ما فيش زي الكاش. جوال راح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. دائما بنوجه تحيات المحبة لكل اللي بتابعونا على طرق

بنوجه كمان تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من كل مكان. ناشدة جبران يسعد مساك دائما وأبدا، تبسمك في وجه أخيك الصدقة. شكرا لأخونا أحمد محمد يسعد مساك. أنس العروج مساء الخيرات والمصرات. ليان التعمر يسعد مساكم ويعطيكم العافية جميعا. وبنمسي على الخالة أم القعقاع، إن شاء الله بتكون بخير وبتسمعنا دائما وهي بخير وصحة وسلامة يا رب. خالد أبو رميس الله يسعد مساك دائما وأبدا. نذكر أننا على هوا موال ضمن حديث البلد هذا المساء، وما زالت ما زلنا طبعا ما زلنا معكم في هذه التغطية الإخبارية المباشرة لمن يريد الحديث في أي قضية قصة، بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر أثير موال، عبر موقع مكان العبري أيضا، وأيضا مكان الأخبار باللغة العربية. أعمال بحث واسعة عن مسنة اختفت من شرقي القدس. الشرطة الإسرائيلية تركز عمليات البحث في ميبا سيرت تسيون وسط شبهات جنائية وأمر قضائي بحظر نشر تفاصيل التحقيق. إذن شبهات جنائية وأمر قضائي بحظر نشر التفاصيل كما يقول الموقع العبري، والموقع أيضا أخبار باللغة العربية. لا غربي ولا شرقي، أنا مجنين التحية. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من جميع المناطق. يسعد مساكم جميعا، يديم عليكم الصحة وهدأة البال. طبعا كل ما نتحدث به عبر المواقع الإخبارية حتى اللحظة كما قلنا لا توجد أي أخبار واضحة، أخبار صحيحة، ودائما كل المعلومات طبعا عبر الإعلام العربي والإعلام العبري، وقضية قضية تشغل بال مواقع التواصل الاجتماعي.

يمسي الجميع بالخير. مساء الوطن الغالي فلسطين، مساء الصامدين الصابرين على هذه الأرض المباركة.

0: دائما وأبدا من وجه تحيات المحبة للجميع. ناشد إن شاء الله أنها بتبين على خير إن شاء الله.
1: محمد الهادي أول ما نبدأ بالبادي يا ذكر محمد الهادي.
0: بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق العزيز أبو وجدي، يسعد مساك. ألو مساء الخير.
2: مساء النور، كيف حالك أخي عثمان؟
0: الحمد لله. مين معنا؟
2: المواطن من بيت صحور، حكيت معك مبارح بالنسبة لبنتي عشان الخزعة.
0: تفضلي أختي العزيزة.
2: المستشفى الحسين.
0: تفضلي.
2: حاب أسأل، شوفي حكيتوا مع المستشفى شو صار معكو، حكيت اللي بدك تسأل عن الموضوع شو صار معكو.
0: نعم، يعني هذا بالنسبة أنا بدأت تعمل خزعة، أنت توجهت
2: مش موجودة. نعم. مش موجودة في المستشفى، بدها تعملها برا. بس حاب أحكي لك إنه بنتي مش عندها بس كتلة واحدة، يعني احتمال عندها أربعة أو أكثر، لأنه في إشياء في الحنجرة وفي تحت لسانها احتمال. فيعني كل جرعة، كل خزعة بدها فوق 500 شيكل، يعني تخيل أربعة أو خمسة كل دكتور احتمال 6 كتل عندها.
0: نعم، يعني كل موقع يعني... نعم كل موقع بده ياخذوا منه
2: ايوه عينه عشان يشوفوا شو لا سمح الله اذا في سرطان او في شيء حميد او مش حميد، هيك بدهم يشوفوا.
0: نعم، وشو حكوا لك
2: احنا بالنسبه لها؟
0: نعم، قالوا لك بالامس انها الخزعه متوقفه في المستشفى.
2: كان ما بيعملوا، عملوها برا. طب وجوزها قاعد والكل قاعد، يعني اذا الواحد يوم بيشتغل 10 بقعد، يعني منين بدها تجيب تسويها؟ يعني بصراحة يعني الوضع مش يعني سهل.
0: نعم،
2: يعني هم بيستنوا تمنوا الواحد يصير مع المرض وينتهي ويروح لهم، ولا يبلش مع الواحد يعني بالبداية ويساعد الناس.
0: نعم،
2: يعني بدنا نعرف شو بصير.
0: نعم أختي العزيزة، في السابق هي عملت الخزعة داخل المستشفى، أخذوا منها في السابق؟
2: لا ما عملت، لسه جديد أول مرة.
0: نعم، وتوجهت إلى الطبيب قال لها روحي خارج المستشفى عمل الخزعة؟
2: نعم صحيح، والله ظلت من الساعة 8 للساعة 11 أو 12 وإشي، وهي غادي في الآخر قالوا لها ما فيش شيء عندنا في المستشفى. طب ما في قسم سرطان كامل يعني في المستشفى، كيف بيعملوا هيك؟
0: نعم
2: وبصير؟
0: نعم،
2: يعني مش عارفين والله، الواحد ما عارف شو بده يعمل.
0: نعم، العلم انه هو القسم يعني القسم الرئيسي حقيقة. انا تواصلت مع الدكتور نافذ سرحان، يعني ما كان في اجابة حتى اللحظة شو يعني شو في امكانية للمساعدة في هذا الموضوع بالتحديد، مع العلم زي ما حكينا ان في عندنا قسم مختص يعني بالسرطان داخل المستشفى، والمفروض ان كل شيء يتعلق بهذا
2: بخصوص الامراض هذه يكون موجود، وهي مش سهلة الأمراض هذه يعني.
0: نعم، بيني وبينك يعني الوضع صعب جدا.
2: الله يكتر.
0: احنا بنحاول. نعم، طب في المستشفيات الحكومية الأخرى ما سألتوا إذا موجود عندهم؟
2: حكت لهم يعني حاولوني على أي محل أي مستشفى، وما فيش إلا في الحسين عندنا، يعني هي منطقة بيت لحم. نعم. يعني كيف بدها تروح مثلا على الخليل اذا الا هم يحولوها؟
0: يعني على ما اعتقد موجود في اريحة في الخليل، على ما اعتقد انه موجود. خلينا نعم، احنا يعني حقيقة انا يعني بنتواصل مع الدكتور نافذ مدير المستشفى حتى نعرف شو الشيء بالضبط اللي
2: الله يسعدك يا
0: خليك معنا يعني
2: تابعنا في الموضوع.
0: نعم نعم، هو الدكتور نافذ معنا الان يعني بس بنتحدث معه انا. نعم، يعني حتى نشوف إن نشوف إن في إمكانية إنها تعود
2: أي مستشفى، يعني بتروح بس بدنا نتأكد إذا في مش تروح أريحة وكلها في الشي، ما هو عشان هيك بدنا نتأكد وين بيعملوها. يعني حتى قلت لهم يعني أنتوا بتحولوا للمغناطيسية ولا الطبقية برا إذا بكونش عندهم موجود. طب هذه شغلة صعبة يعني خطرة، يعني لازم الواحد يعني يكون في مجال تعملوها عندكم أو تحولونا. كلا ما فيش تحويلات لا هيك إشي.
0: نعم، يعني حسب هو بقول الدكتور نافس حسب المنطقة السرطان في أي منطقة موجود في الجسم يعني بيكون متوفر أو غير متوفر.
2: هي بركبتها.
0: نعم.
2: هي كتل لسه بدنا نشوف شو نوعية الكتل إن شاء الله بتكون نفس إشي يعني.
0: إن شاء الله.
2: مش واحدة عدة يعني كتل.
0: نعم. يعني احنا كل هاي التساؤلات اختي العزيزه لمباشره بسال بالدكتور بقول بالنسبه للرقبه ما في حد بعملها الخزع في الرقبه او هيك خلينا نحاول
2: في المستشفى
0: في المستشفى موجود او ما في حد بعملها الا اذا من الغده الدرقيه بقول يعني ممكن تم عملها
2: ما هي قالوا لها احتمال عندك الغده
0: فحولوها
2: على المستشفى وقالوا لها المشكله مش في الغده المشكله في كتل عده كتل عندها
0: نعم بقول لك انه ممكن انه يتم تحويل المريض تم انا اختي العزيزه خليكي معي تحت الهواء بدي خليكي معي ما تسكر الخط بدي احولك على الشباب الموجودين يعطيكم رقم اعطيكم رقم الدكتور نافز مباشره حتى انت توضحي له الصوره انت توضحي له الصوره شو بالضبط
2: ان شاء الله الله يسعدك اخي عثمان
0: شكرا شكرا شكرا
2: شكرا شكرا لك يعطيك العافيه
0: شكرا
2: ماشي
0: إذا في إمكانية تزودها فقط في رقم الدكتور نافز هي اللي بعت لها هي رح تتواصل معك المريضة ممكن أوضح لها الصورة أكثر تواصل المريض لأن أنا ما بدي أحكي في موضوع ما بعرف فيه حقيقة يعني بالنسبة للخزع وما إلى ذلك وهي الأمور بشكل عام

0: دائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا. طب الأخت المواطنة يعني دكتور نفس بيقول غدا صباحا توجه إلى المستشفى وتوجه إلى الدكتور نافز, يعني هو راح يكون في استقبالك غدا وتوضحي له الصورة أكثر, وهو راح يقول لك وين بيتم التحويل وما إلى ذلك, يعني حتى يعرف التفاصيل أكثر وحالة المريضة والتقارير ويفحص, يعني ما بقدر يجاوب بدون ما يعرف الحالة بشكل كامل. فبتمنى من الأخت العزيزة إذا كانت ما زالت تسمعنا إنها تتوجه غدا لمستشفى بإجالة وتتوجه للإدارة, والدكتور نافذ رح يساعدها في الموضوع.
1: والخمسة حمار التحية يربوح يحطونا الخوامس.
0: أخونا أحمد عايش الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ناجدة يسعد مساكي.

نحاول نتواصل مع نقابة مع أحوال الطرقات، كيف نعرف أحوال الطرقات في هذه الأثناء. بعد شوي رح نحاول نتواصل لنكون في معرفة أكثر بالنسبة لأحوال الطرق في هذه الأثناء، ما بين الطرق السالكة والطرق الغير سالكة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع. طريق السلامة دائما نتمنى للجميع أيضا.

0: رحب معنا بالأخ والصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: يحفظكم الله أبو محمد. كيف تبدو أحوال الطرقات؟
1: فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، الفحص سالكة بالاتجاهين، النبي يونس كثافة سير متوسطة للمغادرين هالحول، للقادمين سالكة، سعير سالكة بالاتجاهين. أما راس الجورة العروب بيت أمر كلاهما مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم خالية من جنود الاحتلال. الكونتينر بداية تفتيش باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك، العزرية باتجاه الجنوب أزمة ماشية وأزمة طويلة، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، حادث حزمة سالك، حزمة البلد حاجة من خلال الشمالي والجنوبي، دوار عنافة أزمة بكلا الاتجاهين، حادث جبع خالي من جنود الاحتلال ولكن كثافة سير متوسطة بسبب اندماج باتجاه الجنوب. تم إغلاق سؤور ملا والبيرة بالاتجاهين، عين سينيا عطار البلد وعطار البرج سالكات، مداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. حوادث مدينة نابلس، عين شبلي وتياسير كلاهما تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين، بيت فريك عورتة أزمة للمغادرين سالكات للقادمين، المربعة صرة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، حادث عناب سالك بالاتجاهين، بوابات سبارة اتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيد الشمال الغربي سالك. هذا ما لدينا أبو قصي حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة دائما أبو محمد. شكرا كثير، يعطيكم العافية.

ودائما دائما نتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا. ودائما بنقول دير بالكم على الطرقات، ديروا بالكم دائما على الطرقات. يعني هي رسالة دائما بنوجهها للجميع. السرعة الزائدة يا أخوان، السرعة الزائدة يعني سبب مباشر، سبب مباشر دائما لمعظم حوادث السير اللي بتحدث في بلادنا. انتبهوا كثير وديروا بالكم بالنسبة لحوادث السير، انتبهوا كثير بموضوع السرعة الزائدة. ما بدنا مزيد من حوادث السير، والله يحمي الجميع يا رب. وليد شلش الله يسعد مساك دائما وابدا. خلينا نذكر بأبرز عناوين أخبار الساعة كما يتم نشرها عبر المواقع الإخبارية في هذه الأثناء.

في التقديم أي تعويضات لعائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في حرب إيران. أيضا من ضمن الأخبار العاجلة، قبرص تضبط شحنة ضخمة من الكيتامين وتشتبه بامتداد شبكة تهريب مرتبطة بإسرائيليين كما تقول.

إضافية تقدر بنحو 263.5 كيلوغراما من مادة الكيتامين داخل مستودع في مدينة ليماسول في إطار التحقيق بقضية تهريب مخدرات أسفرت عن توقيف زوجين إسرائيليين وزوجين فلسطينيين أيضا. وبحسب ما أورده موقع عبري رفعت الكمية الجديدة إجمالي الكيتامين الذي ضبطته السلطات ضمن التحقيق نفسه إلى أكثر من 390 كيلوغراما فيما تشتبه السلطات القبرصية في أن الجزيرة ربما استخدمت كنقطة عبور ضمن شبكة أوسع لتهريب المخدرات. وقالت الشرطة إن العثور على المستودع جاء عقب معلومات وأدلة جمعت خلال التحقيق في عملية الضبط الأولى. وكانت السلطات قد ضبطت السبت أكثر من 126 كيلوغراما من المخدرات إلى جانب مواد مخدرة أخرى خلال عملية تفتيش في منزلين بالمدينة. وأوقفت السلطات 4 أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان يبلغان 53 و51 عاما وزوجان فلسطينيان أيضا في الخمسينات والثلاثينات من أعمارهم. وقررت المحكمة تمديد احتجازهم لمدة 8 أيام وفق المصدر. إسرائيليين وفلسطينيين متهمين بتهريب المخدرات إلى قبرص. تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبن غفير بشأن الحكومة المقبلة. الخلاف طبعا بين حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب عتما يهوديت بزعامة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير على خلفية التقارير المتعلقة بتركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة والشركاء المحتملين فيها. ونقلت الصحف العبرية عن الليكود قوله إن نتنياهو أوضح مرارا أنه سيعمل على تشكيل الحكومة المقبلة بالاعتماد على أحزاب المعسكر القومي القائمة. ورد الليكود على الانتقادات بن غفير ببيان قال فيه: بن غفير كفى هذا الخداع، داعيا إياه للتركيز على منع تشكيل حكومة تضم غادي إزناكوت ويائير جولان وفيكتور ليبرمان والأحزاب العربية وفق تعبير الحزب.

الإسرائيلية المقبلة كيف سيكون شكلها؟ واشنطن تعلن تدمير زورقين إيرانيين في مضيق هرمز اليوم بعد محاولة عناصر من الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على مسيرة بحرية تابعة للبحرية الأمريكية وفق ما نقلت المواقع الإخبارية. وقال المسؤولون أن الزورقين كانا يعملان لصالح الحرس الثوري وأن القوات الأمريكية تدخلت بعد اقترابهما من المسيرة البحرية وحاول السيطرة عليها. وزير القوات الجوية الأمريكية يقول أن الولايات المتحدة لديها أسلحة فضائية أيضا في مدار حول الأرض. الولايات المتحدة كشفت لأول مرة عن نشرها سلاحا فضائيا في مدار حول الأرض. وصرح وزير القوات الجوية الأمريكية بأن هذا السلاح ضروري لحماية القوات الأمريكية من أي عمل عدائي. وسبقا صرح قادة عسكريون كبار بأنهم يخططون لتعزيز القدرات العسكرية في الفضاء مستشهدين بخطط روسية وصينية لتطوير وسائل لمهاجمة وتعطيل الأقمار الصناعية الأمريكية في حال نشوب حرب. أنا وقت الجد وعند الرطوفان. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باستماح للمحققين بالوصول إلى غزة. اغتيال قائد كتيبة في الحركة بشمال غزة كما يقول الجيش الإسرائيلي. وأخيرا نتوقف مع تقرير لا يقتصر قلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة على خسارة أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة، بل يتجاوز ذلك الاحتمال فقدانه القدرة على البقاء في السلطة حتى في حال عدم امتلاك خصومه أغلبية واضحة ومستقرة. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد هذا المساء. ودائما نقول مساء المحبة لكل من يتابعنا، لكل من تواصل معنا. حديث البلد انتهى لهذا المساء، على أمل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء الغد بمشيئة المولى. عدنان أبو سلمان، صديقي أبو محمد، يسعد مساك، سحر الحياة، مساء الخير. حاتم حسن، مساء الخيرات والمسرات. رسالتنا دائما للسائقين، ديروا بالكم على الطرقات ودائما طريق السلامة نتمناه للجميع.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نذكر الدنيا وخلص، ذكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف في الشهر. طب العالم مش لاقي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج كل مناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. شو وزراء؟ رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخلوا بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل هذا. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لافش ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس يعني بتشغلها. أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بس على راديو
3: موال. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: خير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: إنه لخطأ فادح أن تختلط بظروف الخطية وتعبث بها يا صديقي. كان الشخص في القديم يتنجس إذا مس جثة حيوان نجس ميت، والمؤمن اليوم يتقدس بفداء المسيح ويتسربل بثياب بره. ولكن قد نسير في هذا العالم بحيث نتلوث، فما زلنا نمتلك الطبيعة القديمة. ابق معي لتعرف أكثر عن هذا الموضوع.
2: أسعد الله أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. يطيب لنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات كنوز الحكمة، راجينا أن نمضي بصحبة الأخ سهيل موسى وقتا بناء. يسأل الكثيرون عن أشياء كثيرة مختلفة، وهل هي حرام أم حلال؟ والحقيقة أن الكتاب المقدس لا يريدنا أن نكون حرفيين، ذلك لأن الحرف يقتل، لكنه يريد أن تكون لنا النظرة الروحية.

يقول الرسول بولس إجابة على هذا السؤال: إن كل الأشياء تحل له، استنادا على أن خليقة الله جيدة، بيد أنه يضع بعد هذا التعميم شروطا معينة. وهكذا تصبح أمامنا ثلاثة شروط، هي في الواقع ثلاث قواعد هامة. يقول أولا: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، أي أنه قد توجد بعض الأمور رغم أنها ليست حراما، لكنها لا توافق المؤمن ولا تتفق مع مركزه كقدوة للآخرين. وهكذا لا تسأل: هل الموضة حرام؟ بل اسأل: هل هي تتفق مع أولاد الله أم لا؟

ثم يقول ثانيا: كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. والرسول هنا يرينا أنه لا يريد أن يضيع وقته، بل يحافظ عليه ويستثمره في كل ما هو مفيد وبناء لنفسه ولغيره، وهذا كان أساس حكمه على كل تصرف أو عمل يقوم به. ويقول ثالثا: كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء، لأنه يعتبر نفسه حرا طليقا، فكيف يستعبد لعادة ما مهما كانت تلك العادة؟ إذن لكي يستريح ضميرك أخي المستمع، اسأل عما إذا كان ما تقوم به يوافق أم لا يوافق، يبني في الإيمان أم يهدم، يتسلط عليك ويستعبدك أم لا؟

صديقي المستمع، هل تعرف أنه علينا أن نسلك بالقداسة أمام الله ونسير في النور؟ إن الخطية تفصل بيننا وبين الله وتجعله يستر وجهه الكريم عنا حتى لا يسمع صلواتنا وأصوات تضرعاتنا. في ليلة من الليالي بعد انتهاء الاجتماع في الكنيسة، وكان روح الله قد مسحها بمسحة مباركة، تقدم شاب إلى الأمام واعترف اعترافا أثار دهشة الجماعة. قال بأنه سرق بعض النقود وبعد ذلك دخل حجرة الصلاة ليعترف لله، فقد كان يعمل أمينا لصندوق شركتين هامتين، وقد بدد تقريبا جميع الأموال التي وصلت إلى يده. آهن كم نحتاج أن نسلك بالقداسة أمام الله حتى في أعمالنا، وأن نعترف له بأخطائنا ونقائصنا لننال التطهير منه.

0: حان موعدنا الآن مع الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآل أثمين لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر اللاويين. بدأنا نتأمل في الإصحاح 11 من السفر، حيث تحولنا من الكهنة إلى الناس، من الذبائح لله إلى الطعام للإنسان، من العبادة أمام الله إلى السير في هذا العالم. هذا الإصحاح غير عادي، لأن الله يعطي للشعب نظاما غذائيا معينا، لائحة طعام. الله كان وما زال يهتم بأدق تفاصيل حياة شعبه، لا يوجد أي شيء أصغر من أن يكون موضوع اهتمامه. ويا له من امتياز ثمين إننا نرجع إلى كلمة الله فنجد فيها إرشادا كافيا في كل ظروف الحياة ودقائق الخدمة من يوم إلى يوم. وإذا كان الله قد حرم بعض المأكولات وسمح بأخرى، فهناك عامل صحي في الموضوع. كان الأمر أكثر من مجرد طقوس دينية للتمييز بين ما هو طاهر وما هو نجس. بما أن الله وصف بعض الحيوانات لطعام شعبه وحرم البعض الآخر، فلا بد من وجود فائدة من وراء اتباع هذا النظام الغذائي. ومن مكتشفات اليوم أن عددا كبيرا من الأمراض التي تصيب الإنسان تنتج عن طفيليات تعيش في الحيوان. وهناك درس هام لنا، يجب على المؤمن ألا يهمل جسده فيما يتعلق بتناول الطعام والصحة العامة. عليه أن يتذكر بأن جسده هيكل الله ومسكن الروح القدس. ليس لأنه مادي علينا أن نستثنيه أو نعتبره غير روحي. الله يرسم خطا واضحا بين الظلم والنور، الخطأ والصواب، النجس والطاهر. وبالمناسبة الله هو الوحيد الذي يميز بين الظلم والنور، ومراده أن يقوي حساسية الإنسان لهذه التميزات. على الإنسان أن يتذكر أنه يحيا في عالم تكثر فيه الخطية، عليه أن يختار الصواب ويبتعد عن الشر. الله هو الذي يضع القوانين، وعلى الإنسان أن يتخذ قراراته حسب قوانين الله. يجب أن يتصف الحيوان بالعلامتين التاليتين، الاشترار وشق الظلف. يشبه التأمل واللهج باشترار البقر، الذي هو عبارة عن عملية الغرض منها هضم الطعام بعد تناوله. والتأمل هو تطبيق رائع بالمشابهة مع اشترار البقر لفائدة المؤمن الروحية. كذلك فإن شق الظلف يشير إلى سير المؤمن في هذا العالم منفصلا عنه وقوة السلوك في الطريق. هناك علاقة وثيقة بين دراسة كلمة الله ومسيرة المؤمن. إذا كنت تريد أن تسير في هذا العالم، عليك أن تشتر وتلهج من كلمة الله، عليك أن تسير بانفصال، الأمر الذي تحدثه كلمة الله في حياتك. المؤمن دارس الكتاب المقدس الذي يطبق تعاليم كلمة الله يبين أنه ابن الرب بأعماله وسيره. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 11 من اللاويين. سنقرأ بعض الفقرات منه ونتناولها بالتعليق. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الرابع وحتى الثامن.
0: إلا هذه فلا تأكلوها، مما يشتر ومما يشق الظلف. الجمل لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يشتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم.
1: هذه قائمة مطولة لحيوانات نجسة. حذر الله من أكل الجمل. قد تقول: ومن يريد أن يأكل جملا؟ هذا يذكرني بالرب يسوع عندما اتهم الفريسيين بأنهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. بالنسبة للوبر فهو نوع من أنواع الأرانب. الخنزير يشق الظلف لكنه لا يشتر. من الجدير بالذكر أن الخنزير يصعب هضمه ومنعه كان مفيدا للصحة. كان على أبناء الشعب أن يبتعدوا عن جثث هذه الحيوانات النجسة لئلا يتنجسوا، وفي هذا أيضا تطبيقات روحية عظيمة. نتابع القراءة من العدد التاسع.
0: وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم.
1: هناك علامتان فارقتان للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف، وهذا ينطبق على المياه المالحة والحلوة. أما الزاحفات في البحار فكانت محرمة، لم تعطى أي أمثلة بسبب الفرق الواضح. كانت الأسماك من الأطعمة الشائعة بين الشعب، وكانوا يصطادونها من البحر الأبيض المتوسط وبحيرة طبرية ونهر الأردن، وكانت بوابة في مدينة القدس تسمى بوابة السمك، حيث كانوا يدخلون الأسماك المصطادة من البحر الأبيض المتوسط. من جهة أخرى كانت مهنة صيد السمك شائعة جدا في زمن يسوع، فالتلاميذ الأوائل الذين دعاهم لاتباعه كانوا صيادين، وقال لهم الرب أنهم سيصبحون صيادي الناس. واستخدم المسيح مثلا عن ملكوت السماوات أنه يشبه شبكة فيها سمك جيد وسمك رديء. وماذا كانت الطريقة للتمييز بين الجيد والرديء؟ عن طريق الشريعة اللاوية، الزعانف والحرشف للسمك الجيد أو الطاهر. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. نعم، نرى في الزعانف والحرشف القوة الروحية التي تقودنا في السير وسط ظروف العالم، والقوة التي تحفظنا من تأثير تلك الظروف، ولا غنى عن إحدهما. فالقوة التي تدفعنا للسير ليست وحدها كافية ما لم ترافقها أيضا قوة تحفظنا من تأثير مناظر العالم. ولا فائدة من الاندفاع وسط معترك الحياة إن لم تكن لنا قوة تحمينا من هجماته. والآن استمع إلى الفقرة التالية أخي الكريم من العدد 13 من الفصل 11.
0: وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل، إنها مكروهة، النسر والأنوق والعقاب والحدأ والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغاء على أجناسه والهدهد والخفاش.
1: لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. والدرس الذي نتعلمه لحياتنا اليوم هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، أو حول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. هذا هو التطبيق لنا اليوم. وهذه الفقرة تلقي ضوءا على اختبار إيليا الذي أطعمته الغربان تلك الحيوانات النجسة. كانت نجسة فعلا، ولكنها أطعمته، وهذه كانت تجربة تدعو للتواضع لرجل الله هذا الذي أطاع الله في كل شيء. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 20 حتى 23 من الفصل 11.
0: وكل دبيب الطير الماشي على 4 فهو مكروه لكم، إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على 4 ما له كرعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون: الجراد على أجناسه، والدبا على أجناسه، والحرجوان على أجناسه، والجندب على أجناسه. لكن سائر دبيب الطير الذي له 4 أرجل فهو مكروه لكم.
1: من الواضح أنه يوجد 4 أنواع من الجراد. هناك الجراد العادي، الدبا ولديه بروز، الحرجوان لديه بروز وذنب، والجندب لديه ذنب ولكن بدون بروز. كان مسموحا أن يأكل هذه الحشرات. أخي المستمع، لو صدف ودعوتني لتناول الطعام في بيتك فأرجوك ألا تطبخ من هذه، لأني حتما لن أكلها. ومع هذا يجب التذكر أن يوحنا المعمدان كان يأكل منها. والآن إلى الفقرة التالية من الأصحاح 11.
0: من هذه تتنجسون: كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تشتر فهي نجسة لكم. كل من مسها يكون نجسا، وكل ما يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على 4 فهو نجس لكم. كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم.
1: لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. كان هذا مبدأ رائعا للحياة أعيد استخدامه بعد الرجوع من السبي. نقرأ في نبوة حجي ما يلي: إن حمل إنسان لحما مقدسا في طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما، فهل يتقدس؟ فأجاب الكهنة وقالوا لا. فقال حجي: إن كان المنجس بميت يمس شيئا من هذه فهل يتنجس؟ فأجاب الكهنة وقالوا: يتنجس. هناك مبدأ هام أمامنا هنا: الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. وهذا المبدأ يعمل كقانون في كل مناحي الحياة. جالون من الماء القذر لا يمكن أن يتنقى بإضافة جالون آخر من الماء النقي، ولكن قطرة واحدة من الماء القذر تلوث الماء النقي في الجالون. صبي مصاب بالجدري لا يمكنه أن ينال الشفاء بتلامسه مع صبي معافى، ولكن الصبي المعافى قد يصاب بالعدوى إذا ما تلامس مع الصبي المصاب. هكذا المؤمن لا يمكنه أن ينخرط في هذا العالم ويعبث بالخطية دون أن يتنجس. البعض يدعي أنه حتى تصل إلى الهالكين عليك أن تنزل لمستواهم، ولكن هل يصلونهم فعلا؟ لا أظن، بل ما يحدث هو أن المؤمنين هم الذين يتنجسون بخطايا هؤلاء الناس. والعهد الجديد واضح في هذا الصدد: وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. إنه لخطأ فادح أن تختلط بظروف الخطية وتعبث بها. كان الشخص في القديم يتنجس إذا مس جثة حيوان نجس ميت، والمؤمن اليوم يتقدس بفداء المسيح ويتسربل بثياب بره. ولكن قد نسير في هذا العالم بحيث نتلوث، فما زلنا نمتلك الطبيعة القديمة، ولا يمكننا أن نبرح الخطية إلا بعدما ننتقل من هذا الجسد. بعد ذلك يذكر أسماء حشرات صغيرة تشير كلها إلى الخطايا الصغيرة التي هي بنظر الله كالكبيرة تماما. ثم ينتقل إلى المطبخ.
2: نقرأ من العدد 32 من الفصل 11.
0: وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، وأما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا، التنور والموقد يهدمان، إنها نجسة وتكون نجسة لكم، إلا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا.
1: الآن ندخل إلى المطبخ حيث كانت القوارض تدخل لتعبث، وكان لابد لها أحيانا أن تقع عليها الأواني فتموت. أوعية الخزف كان يجب أن تكسر، وأوعية النحاس يجب أن تنظف، هذا طبعا إذا ما تلامست مع الجثة. كان الله يعلم شعبه النظافة أو الوقاية في تحضير الطعام، وكان يعلمهم درسا في القداسة. كل الأواني مقدسة للرب ويجب أن تبقى طاهرة. لاحظ أنه إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ قال يسوع: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.
2: أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 37 وحتى نهاية الأصحاح 11.
0: وإذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن إذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فإنه نجس لكم. وإذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربع مع كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين، إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس، ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل.
1: والآن نترك المطبخ ونذهب إلى الحقل وإنتاج الطعام. الحبوب الناشفة التي تلقى للزرع لم تكن تتنجس بالتلامس مع الجثث، أما إذا كانت مبتلة فإنها تتنجس لأنها تكون من غير قشرة. واليوم ابن الرب يحتاج إلى قشرة للحماية، يحتاج إلى سلاح الله الكامل. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، يقول بولس في رسالة أفسس. أي حيوان طاهر مات من تلقاء نفسه أو من مرض ما يصبح نجسا، وفي سفر ملاخي حرم الله ذبيحة الحيوان الأعرج أو المريض، وهكذا فإن الله لا يقبل الشيء الذي يأتي بعد الأفضل، الله يريد الأفضل فقط. كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. الله هو الذي يميز بين الطاهر والنجس. القداسة في الأشياء الصغيرة ضرورية، وهذا هو الامتحان الحقيقي لرجل الله. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على انتسابه إلى الرب القدوس. وإذا سأل أي إنسان أحد أفراد الشعب في ذلك الوقت لماذا تتجنب الدبابات التي تدب فوق الأرض، فجوابه يكون لأن الرب قدوس وأنا له، وقد قال لي لا تمس هذا، وطاعة لأمره أنا لا أتنجس به. وهكذا إذا سئل المؤمن اليوم لماذا لا يستبيح كذا وكذا، ولماذا يتجنب عشرات الأمور التي يستحليها غيره ويشترك فيها أهل العالم، فجوابه الوحيد لأن أبي قدوس. هذا هو أساس القداسة العملية الشخصية. وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. صديقي، عليك أن تتخذ قرارا إذا كنت ستسير مع الله في هذا العالم في كل قداسة، أو تسير في هذا العالم بالنجاسة.
2: هذا هو الدرس الثمين الذي نتعلمه من هذا الأصحاح 11 من اللاويين، أصحاح الطاهر والنجس.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الأفأم
1: 101.7 أفأم.
2: يا صاحبي هذه السيدة هبلتني.
3: هذه السيدة جنبتني أنا.
2: ليه أنت تعرفها؟
3: والله العظيم لا نعرفها.
2: هذه أنت أنا مسؤول.
3: هذه لي أنا.
2: والو كاظم كاظم هذه أنت
3: مامي هذه لي أنا.
2: والو
3: إيه أنا.